0: Merci. Thank you.
1: الرشيد FM 91.5.

ترى الدنيا في طريق عشرة، يا كحلة بجيبين

الرشيد FM في كل مكان.

ريت شمعات للطيبة تذوب، وظل خيالك يكبر الشوق على فيها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيه والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الأيام الجميلة، وأكتوبر الرائع على كل الرائعين المستمعين لراديو الرشيد وبرنامج بانجور. خميس حلو وأوقات حلوة والصبح حلو والوجوه الحلوة والنوايا الحلوة والطرق الحلوة، وإن شاء الله الأيام القادمة كلها حلوة على حلوة. صباح الحلوات العراقيات، بونجور يا حبيبات، إن شاء الله يومكم حلو ونهاية أسبوع رائعة على كل الرائعين والرائعات في داخل وخارج الوطن. تحية إلى مستمعينا أخوتنا وأخواتنا خارج الوطن اللي يسمعونا عبر منصاتنا الرقمية، ساتلايت، موقع إلكتروني، أبليكيشن، وإن شاء الله مستمتعين معنا بمختلف توقيتاتهم. أهلا بالحب العراقي دائما في بانجور، نعبر عنه ونترجمه بكلماتنا، بضحكاتنا، بقفشاتنا، وإن شاء الله الأيام القادمة والوقت القادم يحمل لكم كل السعادة يا رب. نتوكل على الله وإن شاء الله نوصل لساعة 10 وإحنا مزقططين على قولة أخواننا في مصر، وإن شاء الله تستمتعون معنا في رحلة بانجور لهذا الخميس معي في الميكروفون بان الموسوي، وكلنا معه في المكسر وسام ماجد.

أصحوا غنت فيروز وصحينا وجينا ومشينا وصلنا إلى الراديو وصلنا إلى بانجور وصلنا لل 360 درجة. يعني غنت فيروز غنت بالراديو وإجت فيروز للراديو. بونجور برشلونة، بونجور عشاق ميسي. يابا ترى ما يصير، ترى والله العظيم ما يصير. الدولار صعد، بعد شنو بينا دي يسوون؟ الدنيا لا هي شتا ولا هي صيف، الجمرك زيدو، المدارس بدت، ميسي اعتزل الكرة. لا كيدا كتير، بس حلو ميسي قال لك أني أبطل من شغلة الطوبة وخلوني ألعب أفلام كرتون. إذن ميسي بطل كرتون على طريقة ديزني. ليونيل ميسي يدخل عالم الرسوم المتحركة من أوسع أبوابه. مسلسل ميسي والعمالقة قادم إلى ديزني في صيف 2027، وميسي نفسه واحد من المنتجين التنفيذيين للعمل. القصة ليست سيرة ذاتية عادية، ميسي يظهر من خلال شخصية طفل عمره 12 سنة ويدخل عالم خيالي فيه عمالقة، ويحاول أن يعود لبيته من خلال مواجهات مستوحاة من كرة القدم، من الملاعب إلى عالم الكرتون.

بونجور ومزاجكم رايق إن شاء الله، سواء إن كنتوا تشربون قهوة أو ما تشربون قهوة. وإنتوا ليش يعني ما تعرف ليش ما تحبون القهوة أو مو وقتها؟ إذا هم رواد الفضاء من ناسا يشربون قهوة بالفضاء. هسا واحد يقول لي هاي مين جبتيها يشربون الفضاء ووين غير تنتي في القهوة؟ لا عيني لا لا، ناسا أذكى من أن تتعامل مع الموضوع بهذه البساطة. لذلك صنعت كوب القهوة أو كوب القهوة التابع لناسا، صمم خصيصا لمنع الانسكاب في الجاذبية الصفرية. كيف يشرب رواد الفضاء القهوة في الجاذبية الصفرية؟ تساؤلات ربما طرحت في ذهنك عزيزي المستمع. في غياب الجاذبية لا تسقط السوائل إلى قاع الكوب كما يحدث على الأرض، بل يمكن أن تطفو وتتجمع على شكل كرات، ما يجعل شربها بالطريقة التقليدية يعد أمراً صعباً. لهذا السبب طور كوب الفضاء بتصميم هندسي خاص يعتمد على التوتر السطحي وأيضا قوى الجو لتوجيه السائل نحو حافة الكوب، يعني بحيث يستطيع رائد الفضاء شرب القهوة دون أن تتحول إلى قطرات طافية داخل المركبة. لا والأجمل بعد إنه هذا التصميم لا يعتمد على الجاذبية في توجيه السائل، بل يستفيد من خصائص السوائل نفسها.

يلا موسيقى موسيقى الصبح راحة في كل الأوقات، يعني تشعر إنه مزاجك ارتاح، قلبك ارتاح. زين، هي شنو علاقة الموسيقى بصحة قلبك؟ الموسيقى لا تحسن مزاجك فحسب، بل تأثيرها قد يصل إلى قلبك، وخبراء النفس يؤكدون أنها تريح الأعصاب وتجعلك تشعر بمزاج هادئ. فالموسيقى لا تؤثر على نفسيتك فحسب، بل على وظائف القلب والأوعية الدموية بحسب خبراء النفس. فاستجابة الجسم للموسيقى ترتبط بمعالجة الدماغ للأصوات، إذ تغير توازن النشاط بين الجهازين العصبيين الودي واللاودي والمسؤولين عن الاسترخاء واليقظة. الموسيقى السريعة والإيقاعية تسرع نبضات القلب والتنفس وضغط الدم مؤقتاً طبعاً، أما المقطوعات الأبطأ تخفضها وتساعد على الاسترخاء. للموسيقى الكلاسيكية مستمعين أو الآلية والأغاني المفضلة وحتى أصوات الطبيعة تأثير مهدئ طالما أنها لا تثير توتراً عاطفياً. فعند استماعك للموسيقى الهادئة ينخفض مستوى ضغط الدم والقلق قليلاً، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

بونجور، صباح النور عليكم، خصوصا الناس اللي عندها شغلتين وظيفتين. يعني ممكن انت هسه مداوم بوظيفة ساعة 12 ساعة واحدة، تطلع تروح الوظيفة اخرى، او ساعة مثلا العصر تكمل دوامك عادي وتروح وظيفة ثانية. غالبا هذه الشخصيات هي شخصيات يعني من جيل قديم، مو جيل هسه، لأنه جيل زد تحديدا وظيفة واحدة لحد التقاعد. جيل زد عنده، لا لا لا مو هيجي، الموضوع مختلف، تعالوا نفتهمه. جيل زد لا يرى أن الاستقرار المهني يعني البقاء في نفس الشركة لسنوات طويلة، بل يبحث أكثر عن التعلم، تطوير المهارات، فرص النمو والتطور، التوازن بين العمل والحياة، المرونة والعمل عن بعد أو الحر، الانتقال عندما تتغير الأهداف أو تتوقف فرص التطور. ومع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أصبحت المسارات المهنية أكثر مرونة، لتتحول الوظيفة بالنسبة لكثيرين إلى مرحلة ضمن مسار مهني طويل وليس محطة نهائية.

0: صباح الخير، صباح الانبساط عليكم يا أحباب، صباح الحب عليكم. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770-11-4-11-5. البداية من سليم جعفري يقول: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلماتك، راقب كلماتك لأنها ستصبح أفعالك، راقب أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات، راقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. صباح الخير يا طيبين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، تحياتي أبعثها إلى لما وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى وكل مستمعي وكل من على السمع. مستمعكم سليم الجعفري، أحلى سليم جعفري. أبو دلة صباح الخير يقول: اللهم اسقنا من الصبر أضعافا حتى نعلم يقينا أن ما عند الله خير وأبقى، وآتنا من العافية ما يجعلنا لك من الشاكرين، وادخلنا الجنة في أعلى عليين، إنك سميع مجيب الدعاء يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع. أحمد أبو دلة ومن ذاكرة الزمن الجميل أغنية لا تذب الصوت بي، الله للراحل صلاح عبد الغفور رحمة الله عليه. الله يا أبو دلة كلك ذوق، لا تذب الصوت بي حلوة. زين كريم أو علي كريم صباح الخير والعافية، دمتم في أمان الله ودمت كذلك أخي الغالي. عباس الحمداني صباح الخير والسعادة والأمل بالله، وتحياتي لكم جميعا. وهلا والله هلا والله هلا، صباح الورد يا عباس، منتظر الكندي، صباح وبانجور مشتاقين، هلا والله صباح البانجورات الحلوات. إلى زميلنا الغالي محمد الحلفي، صباحكم معطر ب 152 ألف وردة أو معطر ب 180 ألف وردة أو أكثر. والله عاد يعني أنت كريم وإحنا نستاهل. أزاد صباح الخير، دعاء جميل: اللهم متعنا بنعمتين، نعمة الصحة ونعمة الدين، اللهم جملنا بحليتين، قلب رحيم وعقل حكيم، ولا تحرمنا لذتين، لذة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، واجمع لنا حسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك يا عيني. إلى الأخ العزيز ابن الغربية أبو محمد يقول: صباحكم نعمة من الله وصبحكم الله بالخير والسرور. صبحك الله بالخير والعافية والسرور، وبعثنا فيديو من شارع المطار، ازدحام ازدحام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير أستاذ أبان وأميرة غالية، تفضلي هذا شارع المطار، صور شارع المطار في هذا الازدحام، هذا اللي تكلمنا عليه امبارح، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: درب المطار ازدحام. والله شو تسوي يا أبو محمد، هو هاي بعد حشر مع الناس عيد، بعدين أنتوا حبايبي اللي بالمطار بشارع المطار دعوة صايرين ما تتحملون، كأنه صايرين أهل الدورة، إحنا نريد نقضي على هذه الحالة الموجودة السلبية بأهل الدورة من الازدحام وامتعاضهم، هالدورة النوبة أهل المطار. والله شوفوا الازدحام يخلص والطريق يخلص والهم يروح إن شاء الله، يعني السلبيات تخلص وحتى الإيجابيات، يعني هو دوام الحال من المحال يا حبايب، يوم إلك ويوم عليك، مش كل يوم معك، مش كده يا جمال. صباح الورد على الأستاذ زياد المياحي، بونجور.
2: صباح الخير علي ستبان وعلى كل المستمعين وعلى أكيد على المخرج الورد. تحياتي لكم. اليوم الجو كلش حلو طبعا ما شفتوا، أحسها أجواء لندنية
0: صح.
2: ويا ربي تكون دائما هيك الأجواء. وخميس سعيد عليك وعلى كل المستمعين اللي يسمون حاليا. تحياتي لكم.
0: حياك الله. صباح الورد والجو الحلو عليك وعلى كل الناس اللي مستمتعة بنعمة الله. هذه من نعم الله علينا. بمجرد شعورك بأنه الجو حلو دا تشتمها وحلو، أنت قاعد الرزق عافية. مدى تعرفون هذا الهوج دا يسوي بيكم، إش قد دا يدعمكم، يدعم جسدكم، جهازكم التنفسي، وبالتالي جهازكم العصبي يشتغل صح، دماغكم يرتاح وما إلى ذلك. فأتمنى لكم أجواء يعني بداية شتوية خير وبركة على كل العراقيين. الباشق يقول: الحياة مواقف وتجارب، فيها شهد النحل وسموم العقارب، وفيها شهامة غريب وخذلان أقارب. هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد، وهناك علاقات توقعنا منها الكثير ووجدنا منها القليل. فمن أكرمك اكرمه، ومن استهان بك أكرم نفسك عنه. وأما من اشترى خاطرنا ولو بشق تمره، اشترينا له الدنيا وما فيها. صباحكم ورد وعنبر، صباحكم أحلى من الشهد، صباحك حلو ورائع وعاقل وحكم، هو هذا الصح. إلى زعيم سواق التاكسي في العراق الأخ الغالي أبو حسوني علي القيسي. بونجور.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا عليكم إذاعتنا الكريمة رجيت أفهم. تحياتي لغالية ستبان موسى والذهب. والله يا ستبان الباحة يعني بسبب صعود الدولار منظر مرعب بالشارع. والله العظيم يا ستبان
0: عزلوا
3: رعب رعب، يعني ماكو عالم ماكو. الله شاهد. يعني الباحة الشورجة الساعة بالوحدة ونص هيك بثنتين العالم كل من عزلت وكل من رجع البيت وسكت.
0: حقهم
3: كل من العالم رجع البيت وسكت، وصعود هاي المواصع دت راسا علقت. يعني إذا الدولار يصل للميتين 210 ما أعرف هاي العالم شو راح نعيش إحنا. والله ما أدري يا ستبان، والله ما أعرف يا ستبان العالم هاي شلون، ما أعرف. تعذيب جماعي هذا.
0: يعني تحياتي لك أبو حسوني، ويعني ردة فعل متوقعة من تجار الشورجة، وعافية عليهم الصراحة، لأنه شلون يعني لهم الحق في التعامل أو الرد بهذه الطريقة. من جهة أخرى بصراحة هذا الموضوع يفتح الباب على مصراعيه للتجار الجشعين في مناطق أخرى، إنه حيستغلها بس هو موجود عنده والدولار صاعد، حيصير القاطب قاطين. فيعني كلها بسبب السياسات الفاشلة اللي حكمت العراق، كلها تبعات الحكومة السابقة والتصفيق ومسح الأكتاف وعافية وهلا هلا هلا هلا هلا هلا وما أعرف شنو. هاي النتيجة. مو إحنا كنا هذا الخايفين منه، ها؟ مو ذاك ما أدري سوى قال له هاي كنت خايف منها، ها؟ هذا كنا خايفين منه. نحكي ونقول على مر السنين سووا كل شيء، هجموا كل شيء بحياة العراقي مثل ما سويتوا، بس لا تحاربون العراقي على قوته، رواتبهم، مقدراتهم، يعني هذه تلعب بالدولار. بس قلت لكم هم ذولا إجوي، يعني أغلبهم إجا أدى القسم على خراب العراق ودمار العراقيين. هذا القسم اللي يخليه على القرآن، إن شاء الله حوبة القرآن بي وبذراري مرجوحة عليه، لأنه من أدى القسم على تولي المهمة كذبا وزورا ومن أجل مصالحه أو مصالح من يقف وراءه، فهو أقسم على تخريب العراق، على نهب ثرواته، على استنزاف العراقي ودماره. هسه واحد يجي يقول لا هذا شلون حكي شلون، لا والنتاج نتاج اللي شفنا، يعني شفنا منك شنو اللي شفناه منهم؟ انطوني شيء واحد. هسه واحد يجي يقول لي، واللي يقول لي جسر لو مجسر، اخذ الجسر عوفوا الجسر وعوفوا البحر، ما حد اجا وقدم شيء للعراق ابدا سوى انه نهب، وهاي النتيجه. الساعه 8 حنروح 8 دقيقه حنروح البريك، وبعدها نرجع نكمل بانجور للساعه 10.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن
6: أعلن أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.

0: المهم بدل ما اختار راح اختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا لا تضيع الفرصه اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمه من سامسونج
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الورد. انتم مع بانجور، مع بان ووسام ماجد على ميد. نكمل مسيجاتكم على الواتساب على 077-00-11-4-5. وصلنا إلى الأخ أبو يوسف من ديالة. صباح الخير والعافية عليكم على كادر إذاعة الرشيد وإلى الست بان المسوي فيروز العراق وبلبل الصباح. أتمنى لك دوام الموفقية والنجاح. شكرا أستاذ أبو يوسف أخونا الغالي، الله يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. زكريا، صباح الخير، صباح الورد وأغصانة على المخرج وسام. خميس مبارك عليكم، اليوم الجو حلو بارد حار دمرنا. تحياتي لكم زيكو. شو حلو بارد حار دمرك؟ هسا أنت شنو يعني؟ ها اليوم ماكو طقطقة. شوفوا تبعات صعود الدولار، حتى الطقطقة راحت. سامر من أمريكا، بونجور، جود مورنينج.
1: صباح الخير ستبان، برنامج بونجور وإذاعة الرشيد الراقي.
0: صباح الورد.
1: معكم سامر من أمريكا، أحييكم وحيي الكادر والمستمعين وإذاعتنا الجميلة الراقية ومذيعتنا الجميلة ستبان وإذاعتنا القريبة على قلوبنا، ونصبح عليكم بهذا الصباح الجميل. معكم سامر من قلب الحدث من أمريكا والدنيا ليل، وبدأ الجو يطيب. تحياتنا لكم ولكل الكادر وأهلنا وحبايبنا بغداد.
0: طيب الله خاطرك وصباح الفل عليك. إن شاء الله أمسية رائعة عليك وجو رائع، وتحية للعائلة الكريمة وكل عراقي تشوفه من العراق هناك في أمريكا. سلامات سلامات، ألف سلامة أخونا حسن الزهيري الأستاذ المحامي القانوني المحترم، بعث لنا فويز وصورة لكانيولا في إيده، عسى ما شر يا رب.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية.
2: بانجور عليك وعلى كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات، ويا رب يشفيكم شر الأمراض. وآسف على انقطاع شوية، تغيير جو ونشلة
0: أويلي
2: وفيروس شوية قوي ضاربني، فأني آسف جدا على الانقطاع. تحياتي لحضرتكم كلكم، من أصغر موظف كادر راديو الرشيد إلى أعلى مرتبة بيكم، إلى جميع أخوتي المستمعين والمستمعات، ويا رب ما تشوفون شر ما تشوفون مكروه. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري.
0: ألف تحية لك أخونا الغالي، صحة وسلامة، وألف صحة وسلامة عليك. هو مو فلونزا، هو بعد ماكو فلونزا، هاي كلها كورونا يعني، بس ما تخوف يعني، صارت بعد ما تخوف. فأسأل الله لك الشفاء، وإن شاء الله تعبرها وإنت بطل. تحاول تضبط لي موضوع تغذيتك وفيتاميناتك والعلاج. اي ماكو هيك فلونزا بالضبط استاذ، هو بعد كورونا. اوكي حبايب، فندير بالنا قدر الامكان، الله يخليكم. وان شاء الله صحه وسلامه، نلتزم بالنظافه اهم شيء، زين اهم شيء مساله التلامس والنظافه، مقابض الابواب، السياره، عند العطاس، لما تروحون معاملة في مكان مكتظ أو تروحون زيارة إلى مرقد مقدس ما ننسى الكمامة. يعني هذه الأمور أحبابي، هذه المفروض موجودة، يعني هذه مو بالضرورة هي طلعت في وقت كورونا، يعني هذه ثقافة المفروض الناس تتعامل بها. عاشت إيدك إن شاء الله، علاج العافية بإذن الله فيه العافية يا أخويا. زين عيني، فندير بالنا حبايب، وألف صحة وسلامة. عن الناس. شوفوا انتبهوا لي على نفسكم، لا تهملوها. يعني بمجرد انه حسيت اكو عندك حرقة مثلا في البلعوم، بديت مثلا عظامك دا توجعك، او بمجرد ان انقلب النون دال عندك او الميم باء، زين يعني باد البوزوي. باد البوزوي.

0: يعني قبل الناس كانوا شو يشيلوها بحيلهم مثل ما يقولون، قبل الانفلونزا 3 ايام 4 ايام، شو هسه ما ادري راح الحيل. راح الحيل. بين علينا الكبر، يقول كبرنا. إن شاء الله يعني كبيرين قدر حبايبي، وهذا هو السنين تمشي وتأخذ ما أخذها من الإنسان. فإن شاء الله مهما يكون سواء بمختلف الأعمار احنا ندير بالنا بس على صحتنا، لأنه بعد الصحة ما حد يفيدك، والله العظيم والله العظيم. زين. شو بدي أقول؟ ما بعرف. وصلنا إلى ضرغام. صباح الخير أخونا ضرغام.
1: صباح الخير، صباح المحبة، صباح الوري، صباح العسل.
0: هلا والله
1: عليكم وعلى المستمعين يا رب. ستبان أحلى شيء تقعد الصبح تلقى هيك أجواء حلوة، دولار معلق، بضاعة معلقة، الوضعية محترق حرق. أكو أحلى من هي الصباح وين تلقيه؟ بس يمنا
0: ما ندري. شوفوا انظر الفارغ من

ليش بس هاي الجمرك، الكهرباء، المولدات، الغاز، البنزين، غاز المي، هو شنو اللي ميراته دمره والأمور كلها. فأما قالوا هذني لعبنا بيهن، هذني دولار جيبوه، خلي يعني، وصار اللي صار. عموما أكو مثل عدهن بالجنوب بلهجتهم الجنوبية العظيمة، يقول لك كل حرامي لابد إلى من كظة. أي كل حرام حبايبي لابد إلى من كظة، يعني انكظة، ينكظ. وين تروح من الكظة؟ زين وصلنا. اي اكيد يعرفوها. لا طبعا اكيد. في عندنا جمال اكيد ما بتعرفش ايه الكضة. الكضة هي ازاي يعني اقول لك، المسكة او انه يمسكوه. كل حرامي ولابد له من مسكة. جمال وصل. صباح الخير يا جمال. صباح الجمال. يقول صباح النور والسرور عليك ستبان وعلى أستاذ وسام، وتحية مداد لمصرنا الحبيبة بذكرى جديدة، وتحية لكل الأخوة المستمعين. صباح الحب والعسل الأبيض والقشطة، الحاجة اللي بتدلع الروح. صباحك منعنش نعنش.

0: وصلنا إلى منير الدليمي.
1: صباح الخير ست باير، تحياتنا لجميع المستمعين ولإذاعة الرشيد. نسأل الله أن يحفظكم ويرزق كل من توكل على رب العالمين وطلع بهذا اليوم، ويرجع غانمين بالعالمين، والتوفيق للطلبة
0: جميل.
1: يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك العفو بلد يا رب العالمين.
0: آمين.
1: اللهم ارزقنا وارزق جميع أمة محمد وارزق كل واحد يسمع، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد يأذي هذا البلد. أي والله حسبي. تحياتنا لكم منير الدليمي.
0: ألف تحية لك أخونا بآمين. أبو مناحل العسل غار حلاتك وانا العقل، لا نعيد، مناحل العسل غارتك وانا العدن من حلاتك. سأل و طلعت الظمع
2: كشفتني.
0: صباحكم خير وبهجة، تحتاج أغنية تصرخ بينا مثل ماجد الروح. مينا سلام، تحياتي لك غالية عمل حلو، يعني محتاجين أغنية وطنية تستنهض. هذه مش تستنهض فينا يعني، هم مش خلوا بينا يعني رغم شوفوا أنا يعني ما الصراحة النية

دافعت عن مصر، تسلم الأيادي اللي خدمت مصر فنًا وإنت وزراعة واقتصاد، يموت على وطنه، شعب يدل وطنه، سياسي يلعب عوج نعوجه كده إيه نكسره، اللي يكسر نكسره.

0: نرجع إلى مسجاتكم أحبابي شوية زين. وصلنا إلى دكتور مروان عند مشا صباح الورد.
1: صباح
0: بانجور
1: خير عليك وعلى أستاذ وسام جميع المستمعين. عاني بالعمرية الأجواء بالزحام يمكن خاف شوية أتوقع عبارة ثانية من حيجاد والله من عبارة من حيجاد على عمري والحمد لله وشكر تحياتي لكم.
0: الله نور وإن شاء الله طريقك جميل هاك هاي الأغنية هاك دكتور ها اليوم عيد ميلاده ها ذاك اليوم يهم نحتفل بيه.

0: تحياتنا لك دكتور مروان. يوميا حيومي انت زين. كل عام وانت طيب. يا اخونا يا حبيب. وصلنا الى صباح الخير والمسرات للجميع ومن قلب الحنات قنات. اويل اويل القنات. يعني طريق القناة زين. تخيلوا بالعشرة ونص الصبح وطسة هي مسببة أكو هيجي شر من يعني شو أقول لكم؟ من تخلصون مثلا شقق زيونة وهيجي وطلعون قبل كأنه رايحين على البلديات بس أنتوا تلوفون على القناة على اليسرى وترجعون كأنه رايحين أو طريق الجزيرة. طسة مو يعني أكو هيجي. هسه اللي دا يسمعوني بيها يا ريت يكتبوا لي اسم المنطقة. لا لا وين شو وداك الحي البساتين؟ بعدنا بعدنا يعني مسبب ازدحامات مو اكبر. شي يسوون العينتين حيطان قاعه مكسره والله العظيم. يعني مو بس يصب هلون الحيطان زين والقاع هسه شفتونا نمشي شنو ترى قلنا ذاك ذاك اللي يحبوا البنات شارع القناة مو يعني ما بيزدحم فلوس ما عندهم يأهلوا ويسووا يا عين زين. تحياتي لك يا مهندس أحمد عيني والله يسهل طريقك إلى أخونا عبد الله. صباح العافية
1: بركاته. صباح الخير والعافية الجميلة الراقية سلام فضيلة. صباح الخير والرزق والعافية أستاذ براقي راديو رشيد كما كلا عليكم خلاص نقطة. والله يا ستبان الدورة صعد الزيت صعد يا محمد ما اريد بس سلبيات بس والله هي سلبيات دا تجينا مشكلة هي سلبيات دا تجينا خلاص هم يشوفوا الشعب مرتاح لا شو مرتاح هذا دخل مثل سلبيات فهاي وصلونا السلبيات يعني يحفظنا كل ظالم ونقول من الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب.
0: آمين آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يقدرك على تكاليف علاج بنتك وإدارة يعني الموضوع وبركة وبرزق من رب العالمين. زين نرجع لسامر من أمريكا. والله ستبان كنت أتمرض يومين شوية أسبجك شوية أسبجك أقرب صيدلية وشوية شوربة وانتهج أشو هسه بأمس يفرش وينام أسبوعين وكل الأدوية ما تفيد بس يم العلاج طاسة لبلبي ونومي حامض تقعد كلش صح بعد عمي عراق

الحقيقيين حتى الفيروس ينهزم. والله صار الفيروس يقول لك يا حبيبي هسه تريد اتلبسك له بعدين. الأستاذ المحامي حسن الزهيري ستبان برأيك مو لازم نرفع الأتعاب المالية دعاوى المواطنين إذا استمر الدولار بهذا السعر. تجار نستغل الأزمة هي الفرصة حدا بالحياة. ستبان اليوم الصبح وشوية الفيروس بدأ يستجيب للعلاج وقعدت أستمع للبرنامج بس البث ستبان عن طريق التطبيق.

يعني سبحان الله دارت بي. فقلت له ليش يعني؟ قلت له كهرباء شهر كامل كهرباء يعني ما طافية يمكن ساعتين ليش يعني؟ فهو صفن كان يقول ها والله احنا بس هذا الشهر نستفاد منه. يقول شهر نستفاد منه ناخذ احنا ما مشغلين. قلت له زين هذا حرام؟ قال لي شو تحس بيها حس بيها. قلت له واللي ما ينطي؟ قول كيف لا ينطي يسحب واير. قلت له هسه يعني شنو كيفك؟ فتخيل شوف مو هي من تنقل واحد هي ليش انقلبت بالعراقيين؟ وكلمة دائما ما نقول منكم الله بسلة النفايات بالفعل الرز الزايد إذا ما انطيتوا تعبوه بأكياس خاصة تعزلوه عن باقي النفايات حالة حال يغلب. قام يأكل حق أخوه مثلا يستسهل أن يعني يأكل حرام أو يتعامل أوجه الحرام صار الله غفور رحيم أسوى علي يعتبريرات للخطأ حتى مو ملائكة ولا دا النظر

0: صباح الحب كمل معكم بانجور ومسي يا أحبابي. الخالد يقول طول العود هم يرد بصلة تنسق بريحان
1: البصلة بصلة.
0: والله صح طبعا رادف هذا الشيء
1: زين
0: زين. صباح الخير يعرف من منو عمر. صباح الخير أخ عمر يقول صباح الخير والرزق وتحياتي لكم عمر. بخصوص صعود الدولار لأن الدولة مفلسة نهبوها الحي يعوض العجز اللي يرفع سعر الصرف. هنا راح يبين التاجر الحقيقي من تاجر اللي يستعمله وفرق التصريف جميع. تحياتي لك. نعم وجهة نظر اللي ما عدها على حدود على الناس اللي رواتبها بالعراقي يعني ترى صارت تفاليس. أوكي قلبوا طلعوا قانون خلي تصير رواتب كلها دولار واشتغلونا اكس مربع وينتهي كاس العالم. ما يصير يعني انت تاخذ كل اللي بجيبي وتنطيني باقي معدنوس يعني صعبة صعبة والله. زين الأستاذ الغالي ماجد رهق نورنا. بونجور أستاذ.
2: صباح الخير ستفان شلون شلونكم زينين. وسام أستاذ وسام الراقي اليوم أكو بمدرسة حفيدتي يعني رفعت علم واحتفال وكل واحد لازم يأخذ لفت حاجة.
0: نعم.
2: فنسينا نشتري لها يعني المحل صار ذاك ذاك السايد فوقفت وركض ورحت وجبت لها صندوق الكيك مالتها.
0: أي.
2: أحلى شيء من صار آخر شيء كان تقول أنت أحلى جد بالعالم
0: يا روحي.
2: فعيني ترى أنا أحلى جد بالعالم. صباح الخير عليكم.
0: والله أحلى جد بالعالم والله. الله يطول بعمرك إلهم وينطيك الصحة والعافية ويخليك دائما فرح ودائم الشباب بوجودهم ذولا زهورك يعني. الله يديم إن شاء الله ذريتكم المباركة. وتحية للكتكوتة حبيبة قلبي. اليوم المدارس الابتدائية عندهم يبيعون يعني عندهم فد فعالية إنه يخلون عصاير يخلون كيك توزيعات على أساس للناس اللي إلهم داخل المدرسة. ما أدري يعني ما أعرف بصراحة ما أعرف القصد منها شنو يعني ما أعرف يعني المدارس والروضات زين المتوسطة لا يأكلوها بالطريق هي هي والكاغد مالت. قصي البرشلوني صباح الخير أخونا الغالي.
3: كم الله بالخير. شونكم جميعا إن شاء الله طيبين إن شاء الله وبخير يا رب. ستبان الغالية صار لهم هواي يدبكون على ظهرنا. هالمرة داسوا ببطننا واللي داس ببطنه صعبة يعني دير بالهم خلي يديرون بالهم من صرخة العراقي. إذا صرخ ترى يهز الكون. بس هاي أقولهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهالمرة ترى

0: قويه الضربه، داسوا بطنه وخلي يتوقعون، ما يتوقعون نتائج هذا الشيء، عبالهم سهله او جست نبض. الشغله ثقيله كلش، لان هالمره العراقي راح ينتفض، ينتفض على الظلم، ما يصبر العراقي وهو صبرنا. وتحياتي لكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اليوم العراقي، الشعب العراقي المفروض، المفروض عنده ممثلين من يمثلونه في قبة البرلمان، ذولا اللي تكاتلوا حتى يعني سحسلوها لأنفسهم حتى يصيرون، وقدموا ضمانات المفروض أنه للدفاع عن حقوق العراقي وعن مصالحه. والقرار المجحف بحق العراقي ما يجب أن يؤخذ على يعني على أرض الواقع، ويكونون مناهضين وعاملين فيما يصف في مصلحة العراقي. أشوب أول الخطوة وما يوجهك طاح. فإحنا نحتاج وقفة حقيقية من السادة النواب اللي يمثلون هذا الشعب، واللي تم اختيارهم من قبل العراقيين الفقراء، اللي يعني للأسف اللعب على وتر الفقر وياهم ورشحوكم وانتخبوكم وفزتوا. يلا هسه الكرة في ملعبكم، المفروض تعقد جلسات طارئة وسريعة لإيقاف هذا الموضوع، أو للتعامل بي يعني للتعامل معاه من زاوية أخرى، يعني تشوفون خطوة من الخطوتين. إلى عبد الله أبو أيهم، بونجور.
2: صباح الخير ستبان، تحية طيبة عليك وعلى المستمعين الكرام والمخرج الغالي. ستبان، الموضوع كلش غاثني أمانة الله من البارحة لليوم بالنسبة لموضوع الدولار اللي بيوم وليلة يرتفع، سعر الصرف يتغير والنتيجة من اللي راح يدفع الثمن. والسؤال الأكبر، وين رايحين؟ يعني وين رايحين؟ طريق مجهول. اليوم اللي دخله محدود والموظف اللي راتبه محدود شنو راح يسوي؟ اليوم حتى اللي يريد يتمرض يبدي شوية شوية راسه يوجعه وسخونه، بعدين يلا يتمرض يوقع الوقعة القوية. الله يجفيكم الشر إن شاء الله. يعني بهيك قرارات كلش صعبة، اليوم متنام تقعد الصبح تلقى قرار نازل قلب الدنيا قلب. على الأقل أنطي قرار إنه يا أبا بفلان يوم بفلان وقت على السنة الجديدة إنه راح يصير تغيير بسعر الصرف. خلي شوية شوية تدريجيا حتى العالم شوية ترتب أمورها، تنسق حياتها، والله أرحم الراحمين.
1: يعني إذا على قولتك عبد الله، شلون راح يستفادون الجماعة العد إذا ينطوك مثلا إنذار أو تنويه أو تنبيه؟ إيش دعوة هم يعني على أساس قلبهم عليك يعني إذا يشتغلون هاي الشغلة؟ معناها ما حيستفاد شيء إذا ينطيك باص، إنه هو يريد يعني بغتة، هو يريد يسلّد جيبك. أوكي زين، تحياتي إليك والله يرزقك ويرزق الجميع يا رب. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، نهدي أغنية لا يا صديقي للدولار. الله، منهم لله الغلوني، منهم لله. أحمد سعد، صباح الخير على الرشيد، صباح الخير يا عراق. ستبان كلش تونس من تحكين مصري. يا عيني، صباح الخير عليك وإن شاء الله مستأنس معانا دائما في راديو الرشيد. أبو علي يقول ميناء سلام. آسف غلط مطبع. هاي من تقول ماجد الرومي، أنا محتاجة جدا لميناء سلام. منير الدليمي، قبل الحبيبي عفية، قبل الحبيبي هيدا نحكي على الطسة اللي على شارع القناة، قناة سريع القناة. سيف علي يقول نفق وزارة النقل ستبان، كل الأنفاق تبلطت إلا هو، توني طلعت منه. أي هذا حال فين علي، ما يبلطوا هذا مسألة كبيرة. شوفوا هذا ما أدري يمكن وراء في السالفة، والله العظيم نفق وزارة النقل حالفين الحكومات المتواترة واحدة بعد الثانية لطوة، ولا يسووا لو نروح نسوي دبكات مال هنود حمر ونحرق روحنا همينا ما يسووا ما يسووا. هذا ما أدري ليش يحبوه، إلهم بي ذكريات ويا واحد شخصية مرتكزة ما أدري مسوي لهم عمل على هاي السالفة، يعني شبيكم ويا هاي الطسات. فمشكلة هو سريع القناة، هو مشكلة هاي خصوصا من البداية، يعني من البلديات من الحبيبية مرورا بهذه المناطق، يعني الشعب وغيرها، ترى دمار دمار. ايوه، واذا صلحوا الطسات الصناعي كله يقعد، يعني معناها يجوز والله هم اللي يسوون كده علشان كده.

إلى الأخ عمر الجبوري. صباح الخير أخوي عمر، يقول صباح الخير أختي العزيزة، القناة الأنفاق كلها بالبطولها كلها بلطوها إلا نفق وزارة النقل اللي هو أكثر نفق بطسات والناس تشكي منه عفو. لا مو كلها بلطوها، مستحيل. أنا هذا طريقي، طريق الرجعة، يعني مستحيل. بس هم سووا واحد صح، وهم ينبدا ما أدري إيش بيه، جنة بداية تسخونه بي. أبو عبد الله يقول بالنفق يسوون الحائط وعايفين الشارع كله طسات والازدحام واصل لأبو موزة. صباحكم خير وعافية وبركة. بالضبط أبو عبد الله، هو هذا اللي دقوله حايرين يصبغوا على مر السنين. أحكي لكم والله العظيم، يعني أنا من كنت بمبوني بالإعلام أروح وأجي سيارتي كانت طسات جي وأباوع ذولا شو يصبغون أخضر الحائط، شو السالفة؟ أصفر أخضر أحمر.

0: تحية إيه ويقولون ما عندنا فلوس عافية. تحية لأبطال الجيش الأصفر أخواني سواق التاكسي ومنهم الأخ العزيز الكبير أبو نور. صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح النور على المستمعين جميعا، على استثمان والسيد المخرج الله يحفظكم ويخليكم، أخوكم أبو نور الجيش الأصفر. اليوم ما شاء الله شارع حلو، لا ماكو زحام أبد، كل سكرين يعني الورق صاعد. الله يشفينا الشر يا ربي، يشوفنا الخير جاه النبي محمد وآل محمد.
0: آمين يا رب. آمين عيني. أبو وفاء صباح الخير.
2: صباح الخير وبانجور وبونجور. يعني طبعا شيء مؤلم شغلة رفع سعر الصرف. أنا بس أريد أحكي عن الأشخاص اللي طلعوا بالفضائيات يسموهم محللين أو خبراء، أوجه لهم كلام أو نصيحة. لماذا لا تتكلمون بالحق؟ لماذا لا تخشون الله؟ الكثير منكم يعني ما يحكي الحق للأسف. ليه أنت لما خواف ليش ما تروح تقعد ببيتك يا أخوي العزيز؟ أنت لما خواف ليش تطلع بالفضائيات وما تحكي الحق؟ الحق أنه كل الناس تعرفه. يعني قبل فترة شفت تقرير عن عدد من يملكون مبلغ مليار دولار فما فوق بالدول العربية، العراق النسبة الأعلى، ما أدري قد والله العدد 36 46 ما أدري قد. طبعا ما أعتقد واحد من عندهم

0: لو يعني ما أكيد تعرفوهم جيدا، قسم منهم داخل العراق قسم خارج العراق، تجيبوا كم واحد من عندهم هاي المبالغ اللي تجيبوها تكفي تحل كل المشاكل وتوزع من عندها زايد على أبناء الشعب، يا محللين يا خبراء أي خبراء.
1: تحياتي لك أبو وفا. يعني البعض منهم هذولا إذا حكوا وقالوا الصح ومالات الله مثل ما يقولون تنقطع رواتبهم، يعني هم ذولا أهل الماستر، كل من تابع لحزب ولهذا فيتكلم بما يخدم الجهة اللي تابع لها، يجي يحكي لك مالات الله وضمير وهاي شياكل. المختفي عن الأنظار، سلام عليكم أخوكم المختفي عن الأنظار ستبان، والله صحيح كلامكم أبو المولد يأكلنا. وبالمناسبة أخوي اللي باق بيتي وخلاني صار سنتين ونص قاعد بالإيجار قسما بالله عنده مولدات، يلا سبحان الله 10 مولدات عنده وما مكفياته أنه بسرق بيتي بحيلة قانونية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخوي، وإن شاء الله يعوضك العوض الكريم. فاضل، صباح الخير يا فاضل. صباح الخير، يا رب اصلح نفوس العراقيين واضربهم بفيروس حب الوطن والناس مثل اخواننا اللي بالدول المجاوره. امين امين يا رب العالمين. ام نور، صباح يليق بارواحكم الجميله وامنيات تتحقق وايام تبتسم لكم، ما اجمل الصباح حين نبدأه بحمد الله ونملأ قلوبنا بالرضا. صباح هادئ كنسمة الفجر، جميل كالأمنيات ومشرق كالشمس. ازرعوا في صباحكم ابتسامة وفي قلوبكم أمل وفي يومكم تفاؤل. صباح الخير على إعلامية العراق الأولى والصوت الجميل الحبيب الستبان، وصباح جميل على الأستاذ المخرج والمستمعين والمستمعات. حبيبة قلبي شكرا لأنه تشوفيني يعني بهذا الليفل، وأحلى تحية إليك وللعائلة الكريمة مدام أم نور، نورتيني يا عيوني. إلى الأخ أبو محمد، صباح الخير.
2: صباح الخير ستوان، صباح الخير عليك وعلى المستمعين وعلى العراقيين. أكو مثل يقول وين ما تميل ذب جلالها.
1: أي
2: أنا إذا أظل أفكر
1: الله
2: وصعد الدولار ونزل الدولار أموت.
1: أي والله
2: إلى حيث هو اللي عبر 13 سنة حصار، أو عبرنا 2014 وعبرنا الطائفية، الدولار أبو قرعة اللي يخوفني. شيري اللي سوى خلي يسوى، الله موجود.
1: نعم أحسنت ونعم بالله أحسنت. يعني شوف أنا أحب هاي الناس اللي يذبوها على الله، يعني يقول لك أنا خلصت من هواية نكبات عثرات إلى آخره، يعني بالتالي هاي العثرة ممكن أن تعثرني، هيهات. أتظن صبارا ممكن أن تؤلمه وخزة إبرة؟ جرب في نبات آخر. نصير الحلاق أخونا الغالي، صبحك الله بالخير.
3: صباح الخير ستبان، تحية لك والكادر، تحياتي لكم ستبان. من خلالكم دعوة، يعني دعوة للتجار، تجار الشرفاء، إنه لا يشتغلون الوضع ويغلون الأسعار على المواطنين، لأن هم أصلا يعني بضايحهم أغلبيتهم على سعر الدولار القديم، فلا يشتغلون موقف لأن وضع البلد ما يتحمل ووضع المواطن ما يتحمل.
1: نعم
3: تحياتي لكم.
1: الله محييك وصباح الخير عليك وبعد كل من وضميره يا أخوي، كل من وضميره. الإنسان ما يمسك غير دينه وضميره، غير هاي الأمور مستحيل. ماهر من فنلندا، صباح الخير والمحبة ستبان، شق الصاير أشو كل اللي دا يتصل يتكلم على الدولار، شبي زعلان الدولار نودينا مشية وشكرا. ماهر يعني انت ما تدري انه الحكومة قررت ان يكون سعر صرف $100 152,000، يعني صعدوا 20,000، لا ويطلع واحد يقول شبيكم تبتشون على 20,000، والله يا أخويا العزيز، يعني التضخم تصاير، شنو رأيك بي؟ هاي وحدة. اثنين، إذا أنت عندك فلوس تخليك ما تتأثر بالعشرين، العشرين ممكن هذا مصرف عائلة يومين، فأنت إذا تشوفها هذه هينة هذا دليل تمكنك. بس من المعيب أنك تنظر فقط في المرآة وتشوف نفسك. لا، باوع أخوك الكاسب ذوي الدخل المحدود، باوع العمالة، باوع اللي مكسور ظهرهم حتى يحصلون 5000. شي يشتري بيها كيلو البوتيتا البارحة ب1500، شي يشتري بيها؟ زين هذا المريض ويريد علاج مين يجيب؟ لازم يموت. زين وشون مستشفيات عيني حكومية؟ سكتوا سكتوا سكتوا. منتظر الكندي، ستبان سريع الشعلة دمر السيارات. هو أكو سريع ما دمر السيارات؟ ابن الغربية، هلا أبو محمد.
4: السلام عليكم مرة ثانية أخذنا أمير المحترمة. إلى من يهمه الأمر، إلى من يهمه الأمر. تذكر عبد الإله وين، نور السعيد وين، عبد الكريم قاسم وين، عبد السلام وين، عبد الرحمن وين، أحمد حسن البكر وين، صدام وين، ما تدوم الدنيا لحد. بالنتيجة النهائية كليتنا بنفس الحفرة، وبس ينذكر الفعل الطيب والفعل السيء حاشاكم، ما أريد أقولها للتذكرة. إلى من يهمه الأمر، تذكروا تذكروا.
1: تحياتي لك أبو محمد. هم ليش ما يدرون يعني بهاي السالفة؟ هو أنت شو كل ما تحكي وياهم وقالوا لك ها أنت تابع القبل، أنت لعد قبل مو كان مو أحسن لكم من قبل، ويخليك أنت تايه كأنه أنت مو عراقي. لفوا على والله، لفوا على العراق والله، جاي تطلب منهم أنه تنتمي لهم. شون هذا اللي يطلع من عشيرته ويروح يذب جرش ويا غير عشاير؟ زين احنا ما ادري مين جايين، احنا شوف من يا هيمة وجايين نذب جرش ويا ذولا، ما العراق مالهم ما لبهاتهم. خلي نروح بريك حبايب، الحكي رايح بالشط. نروح احنا نحكي هيجي بالديوان عيني. خلي نروح بريك احباب وراجعين نكمل ساعة كاملة من الحب في بانجور.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

صباح الخير، صباح الورد مستمعينا. تعالوا أنا وياكم الآن نطالع معا بعض العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 8 تشرين 1.

180 ألف والموظف يخسر 50% من راتبه. خبراء وتجار يقولون القرار يمثل استقطاعاً مباشراً من دخول المواطنين. دائرة إصلاح الأحداث تعلن شمول 445 نزيلاً بأحكام قانون العفو، واليوم استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان. البرلمان يحول جلسته لمناقشة عامة بشأن سعر صرف الدولار. التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة، وتبادل تجاري ب 51 مليار دولار. الصين تصوب نحو نفط العراق لتعويض إمدادات إيران. الثروات النيابية، حديث وزير النفط عن تصدير 4 ملايين برميل يوميا غير صحيح. تفاهمات أولية على جلسة اليوم لاستكمال حكومة الزيدي. في الصفحات الأخرى من المشرق، بين التوعية والشهرة في وسائل التواصل الاجتماعي والنقل، تبحث مع الاتحاد الدولي للنقل البري الـIRU متطلبات انضمام العراق إلى اتفاقية الـADR. مديرية العيادات الطبية الشعبية في ميسان يعقد اجتماع لمناقشة عدد من المواضيع، وإعادة فتح متحف الأنبار الحضاري بعد عقود من الإغلاق. المدير العام لشركة الحفر العراقية يبحث مع الشركتي سينوك وغوسل أعمالا في حقول ميسان. الهيئة البحرية تستعد لإطلاق نظام إلكتروني لهوية البحارة في السوق الصينية مع تراجع إمدادات النفط الإيرانية، من بينها متلازمة داون والتوحد. العمل العراقية تحدد 13 حالة مشمولة بتخفيض الأجور المدرسية. وزير الزراعة يعلن خطة الموسم الشتوي ورفع المساحات المشمولة إلى 7.48 مليون دونم. والمدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يستقبل عدداً من المواطنين في مكتبه بمقر الشركة. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم مستمعينا، وبنجور يستمر حتى 10:00.

بونجور، صباح الحب عليكم، أهلا بكم من جديد على واتساب بونجور على

0: 11-4-11-5. أخونا الغالي نعيم المالكي من ألمانيا بعث لنا فويس. صباح الخير.
1: السلام عليكم ستبان. صباح الخير خيتي. شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. صباح الخير أستاذ وسام. ربي يحفظك إن شاء الله. وسام اليوم أنا ما ناشد أي واحد. لا ناشد حكومة ولا أي. أنا أجدك إليك أنت. ربي يحفظك إن شاء الله. ويرحم موتاك. بحق هاي الليلة وليلة الجمعة. ألف رحمة على والديك. عدل لنا الصوت لأنه أنا ما جاء أسمع أي شيء صدقني.
0: تمام.
1: والله يا أستاذ وسام والله يا بنو ربي يحفظك والله هسه بنا خلي على راديو الرشيد مال البصرة الصوت يعني حاط السماعة بإذني البلوتوث والله أسمع يعني والمكان تشتغل أسمع الصوت كله فدوة أروح لكم ستبان أستاذ وسام هذا طلبي.
0: تمام.
1: إن شاء الله جمعة مباركة عليكم.
0: الله يبارك أيامك وعمرك. يعني خلي يمكن هو ما راح يجاوبنا فأني راح أجاوب على الهواء مباشرة وراح أقولها كبصمة لأبو رضا. يعني الآن أنا دا أبعث له بصمة صوتية أيضا في نفس الوقت. صبحك الله بالخير والعافية يا أخوي الغالي. الأبليكيشن دا يشتغل عندنا ببغداد كلش طبيعي. يعني أنا هسه بالاستوديو الآن صوتي موجود. يعني الآن بالتوك باك السيد المخرج مشغل الإذاعة على الأبليكيشن كلش تمام ما بها لا انقطاع ولا توقف. ما أدري ليش دا يصير في غير مكان. يعني الأخوة المطورين أو المصممين هم أعلم بهذا الموضوع. ربما أكو شيء يعني يخص شي يسموه هذه سيرفرات هي أنا صوتي نفسه دا يطلع. يعني اي يعني عندكم دا تصير خصوصا اللي خارج العراق ما اعرف ليش يعني صراحه. على العموم ابو رضا الغالي انت تأمر وان شاء الله الاساتذه المحترمين بالاداره الموقره يعني احنا عندنا جمعه وسبت ان شاء الله راح يشتغلون على هذا الشيء اذا يعني راح يراجعون فيما لو كان أكو فت خلل لا سامح الله أو فالضعف في حالة معينة يعرفوها الأخوة يعني التقنيين. فألف تحية إلك وإن شاء الله عمرك مبارك مو بس جمعتك. صدام الزبيدي صباح الخير صباح الورد شكرا للبطاقة الصباحية. إلى أبو حمودي صباح العافية.
2: صباح الخير صباح الخير على المخرج صباح الخير على المستمعين جميعا. ستبان هذا النفق اللي تقولين عليه وال من جهة الراجع كأنه ما راجع للشعب.
0: نعم.
2: زي ما وزارة النقل كارثة هذا الشيء كارثة.
0: النقل قبل النقل.
2: يعني سبب زخم مروري وما أعرف. هذا النفق ما يصلح من الجهتين الزحام. زين مو بس هاي اكو حالة ثانية انتقدتها البارحة بالليل الشارع مال فلسطيني. يعني من جهة كأنه رايح الحيور.
0: اي
2: يعني يطبقون ساي الثالث وثاني وكيف
0: ثقافة مجتمع يعني
2: للأسف. وانت تحكي واحد تنتقده يعني
0: هاي منطقتي اولا.
2: اي
0: يعني
2: ماكو سيارات مرور ماكو هناك بحيور ما ولا واحد يحاسب ولا واحد إلى شغلة.
0: لا موجودين. يعني
2: سايد ثالث قصيته للشارع. شنو يعني ما أعرف.
0: والله.
2: كل من إله كل من بكيفه. نعم. والله ما أعرف. تقاطع مال فلسطيني كأنه ما رايح الحي أور كأنه ما يعني العفو عابر على سبع قصور. هذا الشارع مال فلسطيني هذا سنتر حي أور. يعني سايد ثالث كل من بكيفه. زين وهم بيزدحام هو يعني بصراحة. يعني ماكو محاسبة والله ما أعرف من تشي واحد يصير هو بالراحة عليك ما أعرف يعني طبق ساي الثالث وهو بالراحة عليك أتحاد شي هو بالراحة عليك
0: باع الحسرة. والله حقك. شوف هي هذه حيقور منطقة الأهل يعني من كانت حيقور من المناطق الموازية لمناطق الكرخ منطقة راقية كانت جدا. هسه يجي واحد يقول لي شنو تعريفك للرقي يعني؟ يعني كانت منطقة أهلها ولا زالوا الأجاويد بيها يعني نعتز بيهم. منطقتي وحشي عليها بكيفي يعني. ما كانت بيها هذه العشوائية إنه أذب النفايات في أي مكان. ماكو ولد شباب يطلعون كراسي ويقعدون برا بالباب بالشورتات، ولا كأنه أكو جارة أكو مرة تفوت. ما كان أكو هل تكسر هذا بالشوارع وبالفوضوية اللي دا تصير. الصراحة ناهيك عن أنه صار الشارع حيقور أكثر تجاري البيوت. هذا شارع حيقور تحكي عليه مال الفلسطيني، هذا كان الشارع العام أغلبه بيوت، كانوا بيوت على الشارع 600 متر وفوق. أهلها باعوا البيوت، استثمروها الناس، بنوها عمارات، بنوها محال تجارية، بنايات وإلى آخره. فصارت منطقة تجارية أكثر مما هي سكنية. زين؟ محل بصف محل، يعني محل بصف محل، ماكو هيجي ما خنقة هيجي. زين هيك عن الأرصفة الماخذيها وغيرها من ال أهلها خوش ناس وينشد بيهم الظهر، وخلي تعطل سيارة مثلا هناك وشوف شلون يشيلوها شيل. بس أكو بعض التصرفات اللامسؤولة، وهي موجودة طبعا في كل المناطق، هي مو بس ليش نحكي على حي أور تحديدا؟ يعني شارع صغير كلش صغير. فهلي وأحبابي وناسي في حي أور نضبط شكل المنطقة يا عيني، حرامات فشي حلو ومرتب، وخلوا الناس، خلوا أكو مكان للطبقة مال السيارة. ثم أنت عيني عزيزي المستعجل، عيني أبو الثروات وسفن البترول الذي وقتك لا يسمح لك بأن تركن السيارة في فرع من الأفرع أو في مكان خاص للركن، وتجي تركنها سايد ثاني وثالث، وإلا هنا وغصبا علينا إلا قدام المحل اللي تريد المدام تشتري منه بكرة. يعني شنو هال يعني اشتريتونه؟ يعني هاي ترى ما يسويها بس ابن الفقر المشايف اللي يجي يتحداك ويطبق سايد ثالث وثاني وغصبا عليك ولو يلوف منه يقول لك شنو بويا اشتريت الشارع انت؟ عيني شو ما اخذنا انت؟ يعني انا باعتقادي بس الناس البيئة بين قوسين خلوا لي خطوط جواها يصرفون هذا التصرف، وإلا الذويق من الأوادم هذا مرتب، هذا اللي كان يجلد كتبه وهو صغير، يستخدم مساحة، يغسل إيديناته قبل وبعد الأكل، ملابسه ووجهه نظيفين، ما يلعب بالشارع أو يصخم الدنيا. زين هذا تكبر هذه الأساسيات ويا الحلوة في يبقى إنسان مرتب. ليش البتلو ما اتصح؟ عكس ذلك هذا اللي يطبق سايد ثالث. لو عندك واحد يريد يموت لا تطبق سايد ثالث وحتى ثاني. يعني احنا دا نطبق سياراتنا واحنا على مستوى نساء، يعني وين اطبق سيارتي واجي مشي؟ شو اسوي؟ ليش اجيب الحكاية هذا اللي شتمك، هذا اللي سبك، هذا اللي طخ سيارتك، هذا اللي راح تسبب له بحادث، هذا اللي راح تعيق حركته؟ يعني ما يصير. اما سيارات المرور فقط في الاعياد والمناسبات، تشوفك انت شو وقت جاي تشتري ملابس العيد تجي تسوي العيد اسود عليك، شلون تقص لك وصل وتخليه على الهاي. او مرات ينبهون نطلع ابو متسيوبوشي مثلا، اطلع يراد دوريات تنظم طبقه السيارات في شارع الميثاق، بالبنوك، شارع البنوك العام، شارع حي أور، يعني هاي شوارع ضيقة أحبابي، يعني ما تس يعني مو واسعة وبيها كومة محلات، فيحتاج لها توظيب. تمام عيني، كل الحب والتقدير إلى أجاويدنا وأهلنا في منطقة حي أور والبنوك والشعب والقاهرة وشارع فلسطين، كل مناطق الرصافة طبعا، مدينة الصدر وكل مناطقنا الكريمة. خلونا نحافظ على وجه مناطقنا قدر الإمكان بهذه السلوكيات الصحيحة، ما تخسرك شيء، بس شقد ترسم صورة حلوة عنك ويقولون هذه المنطقة أهلها شقد واعين، شقد واعين. أبو وفا يقول أم أمير تحياتي، البث عن طريق الستلايت متوقف منذ هاش طلعت هاي البارحة بالليل، حاولت سماع برنامج نصف القمر، مفيش أي صوت، مش عارف ليه، أتمنى المعالجة. بقول لك إيه أبو وفا، يعني ما أعرف يعني ليش تعطل الأمور الرقمية، هل هي حالة فلكية دا تأثر على الترددات الرقمية، هل أكو فد شيء؟ على العموم إن شاء الله يتابعون، مثل ما قلت لكم إن شاء الله يتابعون الأخوة هذا الموضوع ويعيدون تفعيلها، يرستوها، ما أعرف شو، مو شغلتي. تمام. مروان أبو جوان، صباح الخير.
3: دخيل الله، وبعد ما عدنا غير دخيل نعاتب من الروس اللي أقصات ستيل. المواطن جوع وسكت، هاي روس كبار، ايدينا طوال ايديهم واحنا ايدينا قصار، اللي ينزل والصعد شعليك بالدولار، ينزل دمنا ذا طالبنا بالتنزيل، معاتب من الروس اللابسات ستيل.
0: تحياتي البجوان. صباح الخير من محمد عبيد، يقول صباح الخير، صار لنا 33 سنة متعودين على تضخم العملة، متعودين، عندنا مشكلة أهم من التضخم وهي البطالة، نحلها أحسن لأن بيها آثار اجتماعية كبيرة. المفارقة بالاقتصاد عندما تحل مشكلة ما بنفس الوقت أنت تفتح مشكلة ثانية، لأن عندنا مشكلتين متعاكستين وهي التضخم والبطالة، وذني كل وحدة تحتاج سياسة نقدية عكس الأخرى وجيب اللي يحلها. لعد إحنا جدا نحكي يا أخويا محمد، إحنا دا نقول إنه أكو ناس عطالة بطالة ما عدها قوة لاقية الخبزة دا يأكلون، ويجي يضخم لك كل ال هذه. يعني أنا شفت فيديو عن مال إنه على أساس الحكومة دا تسهل فتح باب العودة للجماعة الهجرة، وواحد من الأخوة اللي هناك دا يقول على ياضم نرجع، على ياضم نرجع إحنا للعراق، إذا هو الدولار هسه هو أوكي، العفو يقول لك الدولة سعرتها ب152 ألف، بس التاجر بيش يصرف لك على 170 يجوز، على 180، فهي مو ثابتة هاي. بعدين ذولاك ينطوهم التضخم معيشي، فما ترهم، ما ترهم، شلون ما تقلبها مراهمة. يلا نسمع فلاح من ألمانيا.
4: ألو
0: ألو ألو فلاح.
4: ألو، السلام عليكم سبان.
0: صباح الورد
4: حبيبي، مبارك لكم صعد الدولار.
0: اي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ان شاء الله.
4: ان شاء الله يا رب، انتوا كرماء دائما تكرمون الغريب.
0: دلل يومية قرار.
4: وانتو كرمتوا الغريب لان دولار غريب وكرمتوه صحته من قيمته. هنيئا لكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله تستجيبون لدعوة الحكومة لعودة الجماعة الهجرة عودتهم للعراق. شن رأيك بهذا القرار؟ هترجع؟
4: صراحة يعني ما شاء الله طبعا القرار جيد جدا. الحكومة راح توفر لنا كل شيء صراحة راح توفر لنا كل شيء. راتب الأطفال هنا طبعا كل طفل يستلم 6 أوراق زين من الدولة. فأنا عندي 5
0: ينطون مال غلاء معيشة أخويا فلاح؟
4: لا هو كل شيء كل ما يرتفع السوق يعني عندنا البنزين كل شيء مرتفع يعوضونه كل شيء تعويضات يعني بالرواتب. بس هم راح يعوضونه كل شيء. الحكومة العراقية قال راح نسوي لكم مثل أوروبا راح نوفر لكم سكن مجاني كهرباء 24 ساعة صحة وين ما تروح صحة موجودة يعني حتى دواء مجاني مثل هنا بأوروبا فراح يعني. يوفرونا كل شيء فحابين نرجع احنا للعراق.
0: اي ضجتوا من الخير
4: اي يعني هذا كل شيء راح يوفرونا اياه
0: اي
4: فاحنا راح نرجع صراحة يعني اذا هذا كله توفر موجود عندنا بالعراق بعد عافية باقين احنا بهذا البلد وراتب تقاعد وحتى لو ما تشتغل لك راتبك نفس الراتب اللي تشتغل يعني صراحة يعني ما تموت من الجوع. ليش ما نرجع
0: يعني بصراحة ما أدري شو واحد شي يقول يضحك يلطم على راسه شي يسوي.
4: سدبان عفوا أنا ما أريد أطول عليك بس هو الواقع الحال يعني السبب هو إجا وسوى واتفاقية كل ما وزير رئيس وزراء جديد يجي مع احتراماتي لرؤساء الوزراء اللي يجوا يجون يتفقون على مود يقوون الجواز الدبلوماسي عندهم ويأخذون امتيازات يجون يرجعون الشعب من هنا 360 ألف عراقي موجود هنا يريدون يرجعون 21 ألف. طيب انتم شو محققين هم هناك حتى ترجعوهم؟
0: نعم
4: وين ينامون وين يعيشون؟ انا عندي شاب صاحبي رجعوه هسه متشرد بالشوارع صار له سنه.
0: الله اكبر.
4: احنا قاعد عند والله العظيم وقسما بالله قاعد ندز له مننا قاعد نحول له كل شهر قاعد نحول له مننا احنا جماعتنا الاصدقاء مننا قاعد نحول له فلوس حتى يقدر يعيش.
0: قالوا ومقالوا يعطوهم قروض وما اعرف شنو على
4: اساس اي قروض قدمه وقال له عمو روح انت شنو ضحك مضحك عليك تعال سوي هذا دوره بالعلاوي مال الحلاقه ها وروح دور شغل. الوحيد اللي انطوه اياه $100 ورقه بالعلاوه هذا بس خلص الدوره وقال له روح دبر حالك ما لنا علاقه بيك. زين كيف اهل اصحاب العوائل يرجعون دول هنا شنو يعني شو يسوون هناك؟ هو مع احترامات يعني هو انتم عايشين الشعب هناك حتى تريدون تعيشون دول تريد ترجعوهم؟ هو الحكومة معيشة الشعب؟
0: لا والله الشعب معيش الحكومة.
4: هو المشكلة أول مرة بحياتي أشوف الناس ينتخبون شخص حتى يخدمهم. لا أنا أتخب حتى أنا خدمة.
0: حتى أنا خدمة بالضبط. زين.
4: يعني هذا شيء غريب.
0: أي. والله هذا شيء غريب. دير بالك يعني خفت. تقرأ فد مانشيت تقرأ فد عنوان
4: شغلة واحدة سبان
0: يعني
4: العراق ترى بدمنا احنا
0: طبعا بلا شك.
4: ليش عاطين حتى الراديو حتى نسمع أصواتكم وحق رسول الله؟
0: بلا شك والله
4: احنا صرنا الآن 29 سنة بهذا البلد. أولادي هنا مولودين وزوجتي هنا مولودة يعني ما حتى ما يعرفون شنو هم العراق. ينزلهم بين فترة وفترة نزلهم مرة آخر مرة نزلوا شردة وقالوا وين المطار؟ أحكيش صراحة قالوا لي وين المطار؟ احترقوا حرق
0: بلي
4: ترجع وحرق راسا رجعتهم
0: اي شو تسوي
4: صعبه حيل صعبه اي طبعا مرات انا رجعت للعراق ما لقيت حل ماكو حل صراحه يعني مع احتراماتي بلد العزيز وغالي بس المستلمين وكل واحد قاعد يستلمه قاعد يدمر بيه.
0: نعم الله يحفظكم في غربتكم يا عيني نورتني يا عيوني انت
4: الله يحفظكم ويحفظ البلد يا رب
0: امين يا رب العالمين. شكرا اخونا فلاح من المانيا. حنروح بريك أخير أحبابي في بانجور وعندي رسائل وياكم بعد البريك انتظروني
5: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
6: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

صباح الورد على كل مستمعي إذاعة الرشيد، شكرا لاختياركم 91.5.

نعود إلى المسجات، ووصلنا إلى الأستاذ المحامي أحمد مكية يقول: تشكلت محكمة العدل الصباحية ونودي على جميع المستمعين عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور بحضور المتألقة بان الموسوي، بعد الاطلاع على لوائح هذا الصباح واستنادا إلى أحكام المصلحة العليا لسكينة القلوب، تقرر إسقاط كافة دعاوى القلق والمتاعب بالتقادم مع منح الحصان الكاملة لكافة المستمعين الأحبة وتمليكهم سندا رسميا غير قابل للطعن يضمن التوفيق وراحة البال، ليعتبر هذا القرار نافذا فورا ومشمولا بالنفاذ المعجل في أرجاء العراق كافة. رفعت الجلسة وصباحكم محكوم بالنجاح والقبول. المحامي أحمد مكية. شكرا شكرا يا أستاذ أحمد، يعني على المشاركة اللي من نوع آخر، ممتنة جدا وأسعدتني جدا. إن شاء الله يومية الصبح وبالليل تكون أسعد وأسعد.

0: أزاد أبو جعفر بعث لنا فويس. صباح الخير.
1: صباح خميس معطر، والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. تحياتي للست الغالية وسيد المخرج للجميع، ربي يحفظ العراق، الله يبارك فيكم. بس أوجه كلامي إلى معالي وزير المالية، أقول له باح أنت قلت الشغلة مو يمي، ليش ما تستقيل وشايل ذنب 45 مليون؟ الله يحفظكم.
0: والله يعني المفروض يعني أي شخص معني يشوف نفسه هو هذه المعضلة أكبر من إمكانياته يستقيل، يعني يقدم استقالته وبالوجه الأبيض إن شاء الله، وما بيها شيء يعني ما بيها شيء. سووها هواية من المسؤولين اللي لقوا نفسهم أمام معضلة كبيرة ما يقدر يحلها، اعتزل زين أو استقال. الموضوع يم البنك المركزي، تمام. وصلنا إلى مصطفى القيصر. صباح الخير، يا رب دا يغني شوي نغير جو.
2: حلاوة وطيب للي ياكل من تمرنا، نحب نسمع كلامك من
0: تمرنا
2: تمرنا تميل البصرة كلها.

0: فخلي تنحل هاي المسألة زين، وأنا وين أروح؟ إيش عندي؟ ما شاء الله ضغوط نفسية هواية. وين الدنيا فرغها؟ بالضبط والله، يعني عاد الشقة، يعني ترى البرنامج متنفس لتفريغ ما يجول في خواطركم من أمور ضاغطة على أعصابكم، على ما بيها شيء. هو هذا دورنا المفروض، إنه نستوعب المواطن، نوصل صوته، نسمعه على الأقل. هسه صح مرات أقول كافي سلبية كافي سلبية، بس انت شو تسوي إذا السلبية هي لازقة بجيبك؟ يعني علم خدة سلبية، بالستيرن سلبية، تخوط استكان الشاي تطلع سلب سلب سلب سلب. يعني شو تسوي؟ والله لازم تصير وياها يعني. تمام حبايب قلبي، والله يسعدك يا عيني، شكرا شكرا يا منتظر الكندي. بس بانجور يفرغ السلبية. طبعا طبعا هو هذا دورنا يعني، ودور كثير من البرامج انه تحاول تخفف من هاي الأجواء الضاغطة على المستمع، ونحاول نلقي مشكلة، نوصل صوت، نفكر فت فكرة مع بعض. تمام صدق، المفروض أني راسبي بالدولار من الدولة زين، يصعدون دولار، ينزلون دينار، أني ما لي علاقة زين، أني هم أصعد جبل أعبر نهر حتى أوصل. المهم باسم القرغلي، هلا والله، يلا خلي نسمعه حتى نروح.
1: صباح الخير يا عراق، صباح الخير على بغدادنا الجميلة، صباح الخير ستبان ومخرجنا العزيز، صباح الخير لكل المستمعين الكرام. ألا ترى الشبه الكبير بين الاحتواء وحواء؟ إنه ليس شبها بقدري، إن حواء توسطتها تاء الاحتواء. لو تفكرت قليلا لعلمت إن التاء هي ابتسامة صغيرة، والاحتواء هو حواء عندما تبتسم. شكرا لكم، تحياتي سعاد الآشورية.
0: جميل جدا، أهلا بالسيدة سعاد الآشورية، صباح الفل، عاش الصوت الجميل والحضور والأداء الإعلامي الرائع. شكرا لإنصافك حواء بهذين السطرين، وأتمنى لك كل الموفقية يا حبيبتي. تحية أيضا للأخ باسم القرغلي. وين وصلنا؟ وصلنا إلى تحياتي لك منتظر حسين الرديني، آخر مسج بالخوة بعد لدزون دي راح أطلع.
2: طيبة سبنا فدوة أروح لك
0: عيني،
2: بس شوفنا برج العقرب وشبيه هالأيام، ما أعرف شبيه، رحمة الأهل تشوفينا
0: غير متراجعة الزهرة بي، والدنيا مقلوبة عنده برج العقرب بيا حال، أصلاً لا تسألون عنه، بالضيم يتنشد علي. نسأل الله لك التوفيق والخير والمحبة. جمعة مباركة لكم، وإن شاء الله ألتقيكم الأسبوع القادم يوم الأحد إذا ما صار شيء. تنتظرون بان المسوي في الميكروفون بعد أن أصعد جبل أعبر نهر وأعبر على وأكيد برفقة الغالي على المكسر ويسام ماجد، وين؟ هنا في راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 05-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: تمشي ويانا
0: الرشيد اف ام غير شكل.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل مورا لنا بالزف على ترويش.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

0: اسف حبيبتي.
1: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
3: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
4: نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يجيب استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. ترامب إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي رئيس الجمهورية نزار آميدي، حيث جرى التباحث في مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية وملف استكمال التشكيلة الحكومية والجوانب الاقتصادية والتنموية المتعلقة بمختلف شرائح شعبنا. وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل. قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب وجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم. قال مراسل الرشيد أن سعر صرف الدولار شهد انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحرثية لتسجل 168 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كانت أمس الأربعاء 185 دينار. وأضاف أن سعر بيع الدولار في شركات ومحال الصرافة بلغ 167 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166 دينار. قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية المملوكة للدولة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، إضافة إلى تدفقات زيت الوقود القائمة بالفعل. وأضاف أن الاتفاق بين الحكومتين بات شبه مكتمل، متوقعا بدء نقل أولى شحنات الخام العراقي عبر شاحنته إلى سوريا بحلول منتصف أكتوبر الجاري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا بأي طريقة، فيما أشار إلى صعوبة الوضع الإيراني، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، مؤكدا أن أسعار النفط ستتراجع بشكل حاد بمجرد انتهاء الصراع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. ترامب إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريباً.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. البرلمان ينفي وجود طلبات من مجلس القضاء برفع الحصانة عن عدد من النواب. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في وسط. بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق، مخدرات وسط تخترق الشبكة وتسقط 12 كيلوغرام أفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. ترامب: إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. قطر: 3 وفيات و36 إصابة باستهداف مطاري الملك خالد وأبها. بلومبرج: العراق على وشك تصدير نفطه عبر شاحنات من سوريا منتصف الشهر الحالي. الأنواع الجوية: أمطار وتصاعد الغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذا مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم و ما قلت لهم الأسماء طبعاً وياكم أكيد عبير بياتي وبالإخراج ويانا عمار كامل. تحية لكل يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس. تحية للي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 أف أم أو اللي يشوفونا على بثنا المباشر بصفحتنا راديو الرشيد. نبلش لو تسمعنا شيء عمار كلش حزين يعني تعرفون فلوسه هواية بس ترى بحال طلعها للفلوس ما لك علاقة شداد طلعها شداد.

0: إلى أخواننا في الحكومة العراقية. قلت على أغادة الأبد المهدي. I like my sister. I like everybody in Iraq like my sister.
1: شنو اتصال؟ غرفت أحكي الموضوع. يا بلا شطين يا تعال. تعال. ألو؟ ألو؟ ألو ألو؟
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تفضل من وياي؟ ألو؟ ديال ديال. المهم تحياتنا اكيد. اي والله كله انتهى. المهم تحياتنا لكل مستمعينا اللي تتابعونا هسه، بما انه بلشنا بهذا الصراع بخصوص الدولار ومستمر هذا الصراع اكيد، ومستمر اللي دا نشوفها الخسارات الكبيره اللي الناس دي يعيشوها خلال يومين البارحه واليوم. يوم حتى الفقير هو مر بهذه الخساره، مو بس المقاولين والكبار، لا هواية ناس بارحة تأذت واليوم مستمر هو هالأذية. نشوف انه وين توصل بعدين النتيجة. المهم خلينا اليوم نروح نربط موضوعة ارتفاع سعر الدولار بالعائلة شوية. هسا اقول لكم شلون سؤالي لكم راح يكون، اذا خلينا نقول الدولار يعني تعرفوا انه الدولار صعد وهاي الاشياء وكذا، فبالتالي ممكن الزوج بدأ يطلب انه اكو اشياء ومصاريف لازم نقللها، والزوجة اذا قالت له للزوج انت هماتين يا اخي شوية خفف علينا الطلعات قهاوي، خفف علينا المشتريات اللي مالها داعي، درنفيسات وهاي الاشياء اللي مالها داعي وهاي الامور. فاليوم سؤالي لك او إلك هماتين نفس الحالة، يعني موجه للمرأة والرجل، شنو يعني اول شيء راح تطلبه من زوجتك بخصوص صعود الدولار؟ شنو الشيء اللي راح تقول يا بقلل مصاريفه؟ وايضا المراه لها الحق بانه تشارك ويانا تقول يا انت كرجال قلل كذا كذا كذا مصروف. في بعض الاحيان اكو مثلا رجال كلش يعجبهم انه يشترون اشياء هواي ممكن يقتنوها يعني، بس هي ما مفيده لكن هي غاليه، لكن هي ممكن تكون بالدولار ايضا. فاليوم سؤالي هذا راح يكون شنو اول شيء ممكن تفكر به انت اليوم انه تطلبه من زوجتك تقولها قلل لي هذه المصاريف؟ طبعا ما متزوج اكيد راح يقولها الوالدته، واذا كان هو مسؤول عن البيت ايضا ممكن يطلب من عندهم يقولهم هذا الشيء نقلل من عنده، طلعات نقلل، دليفري نقلل، مطاعم نقلل، مولات نقلل، تخفيضات لا كلش هواي تفكرون بيها وهاي الاشياء. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115، وهسه أصفالكم هسه جماعة التيك توك 07802116117، آسيا سيل 07701114115.

0: يلا مستمعين اكيد متواصلين واتصال اول ويانا بحلقة اليوم. مرحبا.
1: هلو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا وسهلا.
1: هلا عبير تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
1: الله يسلمك الله يخليك. طبعا وضع الدولار يزعج العراقيين.
0: ايه.
1: بس شوفت عبير تفرحهم.
0: ايه.
1: تريد يومية تبقين على البيت ونشوفك يومين نسمع صوتك.
0: فدول عينك شكرا
1: وسهلا. الله يسلمك. لا جديات ترى ده مو مجامله.
0: يا مدعوف انت مو تدري بي شويه النفسيه. يلا وسوم قول لي شنو اللي راح تطلبه.
1: والدتي او اهلي مو مبذرين كلش بس انا كنفسي انه اقلل خلينا نقول شغلات الترفيهيه طلعات اللي يعني مثلا بكره ما راح يجوز حسن فد ثلاث طلعات زي فطلع اثنين يعني مو ضرورات اشيء من قاموسي خلينا نقول.
0: اوكي
1: ايه واحد همي لازم شويه لازم ايده شويه.
0: اوكي يعني انت بالنسبه لك هاي انت شخصيا انا بدي اقول انه شنو ممكن تطلبه من العائله تقولهم قللوا.
1: العائله مو قلت لك احنا ما عندنا مصاريف زايده او او او عندنا تبذير ما عندنا نفس المصرف مثلا بسواق هاي الامور هنا ضروريات بس نشتري ما عندنا شغلات ضروري يعني تبذيرات او هيك امور.
0: طيب.
1: بس انا لا انا المفروض انا انصح روحي وانتبه لنفسي مثلا
0: نعوف الحفلات مالها داعي
1: اليوم اكو ترى لازم بس حاجه قبل للامانه قبل 20 يوم
0: هي المشكله بقى قريت منشور بانه سولد اوت لكل التذاكر اللي موجوده يا عودين لا تكتبون هيجي ترى يعني بالعكس تتازمون الموضوع يقول لك والله شوف العراقيين عايشين يحون تذاكر وكذا وجاني
1: لا انا اول ما حجزت مثلا حجزت اليوم انا حجزت باكر اي ترى صار اكثر من 20 يوم.
0: طيب اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا وسام شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي. اتصال اخر. الو شنو هاي الاتصال؟ الدولار.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
1: مساء العافية انوار عليك وعلى المبدع المخرج جميع المستمعين، يا رب الكل بخير.
0: ميت هلا. الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله بخير وانت بخير.
0: يا نورتنا. يلا راح تقولي ما سمعت الموضوع لانه ما كبت على الستلايت.
1: زين تعب الدرس.
0: اوكي، الموضوع يقول بما انه ارتفع الدولار، شنو اول شيء طلبته انت من عائلتك، من والدتك، من البيت، يعني زوجتك، قلت لها والله اني اريد اطلب من عندكم انه كذا موضوع تقللون مصاريفه؟
1: والله الحج جرب اول ما في شفت قالت لا قلل البيض، قلت ايش طلعت دام من البدايه قلت لي قلل البيض هو بيض الموائد هذا.
0: زين
1: ليش اقول طبقه ساتبه يا بخلي تجيب دجاج عرب واشمره من فوق؟ لا ما تجيب دجاج عرب.
0: زين
1: قلت لها والله ما ادري، يعني الطبقه تصير ب 20 اجي وش قلت؟ ايش قالت لي؟ انه باختراع. قالت اختراع؟ قلت لها قولي حجيه. اذا تجيب طبقه كل بيض خلي وياها بوتيته، طلعت ها مو بيض.
0: زين
1: تقشف من البدايه.
0: ايه
1: يعني اول ما بشت الحجيه تقشف، واليوم قام يسوي الحجيه على كيف كبوي الحصه.
0: يعني الحجيه انطتكم يعني مو انت؟
1: لا يا مره درحت.
0: يعني قصدي الحجيه هي البارحه من سمعت هاي الاخبار سوري قالت لكم بانه اكو اشياء بخصوص مصاريف، مو مصاريف يعني استهلاكنا للطعام نقلله.
1: ايوه قالت بعد الجمله من المطعم بعد عدد لك. قلت لها ايوه بعد.
0: زين
1: معجون طماطم قللوا له استوى تم الاحمر وايد. الحجي خاف قوله مو تحت.
0: زين
1: ما اعرف، هو الدولار صعد صحيح

0: حقها يعني.
1: ما البارحة أنا سمعت يعني بدت الأسواق الصاعد الأسعار الزيت الغيرها ما أعرف يعني بصراحة ما أدري.
0: ليش البيض البارحة تعبير؟
1: أي
0: طبقة من 7000 إلى 10000 الطبق.
1: أي سمعت هيك شيء بصراحة بس ما أدري.
0: إحنا عندنا أسواق يعني بس أمانة ما صعدنا الصعود اللي يدي المواطن.
1: نعم.
0: يعني طيب. المواطن بالأول وبالأخير هو دخل محدود بعد وإن شاء الله يا رب القادم أجمل.
1: اوكي تحياتي لك محمد انا كلش اشكرك ميت هلا ابو كرم بس دقيقه عمار ابو كرم يقول احنا نستاهل تعابير شعب نايم شعب الشعب الاردني صعدوا عليهم رغيف الخبز طلع مظاهرات مو احنا حتى المظاهرات ما تنفع والله ما تفيدنا ما حد يسمع كلامنا يا اخي يقول

0: يلا عندنا اتصال. ابو مهيمة يقول تعبير سعودي دولار، ابويا راح صرف فلوسه، يعني دولارات صرفن قصدي؟ قصدك سوري يعني هيك شيء قصدك او شنو؟ لو تمرد على الوضع وقال خلي اروح اصرف فلوس وش يصير خلي يصير. يلا الو.
1: الو.
0: اهلا انت ايش عليك؟
1: والله انا خابري دارد اشكر العلاس.
0: انت ايش عليك؟ لك علاقه؟ ما لك علاقه. اي شلونك؟ الحمد لله.
1: قلنا بطل تسالين هذا السؤال شلونك؟
0: يلا نبطل، انا هم هو يعني سؤال عام ينسال، اعرف اني جوابك راح تقول اني بالله وتمام. والله يا استاذ محمد عندنا بالعراق صعد الدولار زين؟
1: طب طب خلي صعد، احنا ايش علينا؟
0: هاي شلك بها؟
1: نعتمد على المنتوجات الوطنية.
0: وينها هي المنتوجات الوطنية؟ وينها؟ وين على قوت فيونا؟ وين؟
1: لا مثلا وين؟ المستمع القبلي يقول طبقت البيضة بعشرين ألف، الدجاجة العراقية شبيها شنو؟
0: وهي ماكو مزارع أصلا حتى أنه نستفاد من هذه الدجاجة إذا تحكي عنها.
1: مطاج خوش مقترح قال جيب دجاج عرب وذب السطح.
0: ها هم صدق والله هم صحيح. انت عيني قاعد بكندا والحياة سعيدة وامورك تمام عيني مهم.
1: لا والله انا بصراحة ارد اشكر العلاس لما علسني، فأنا يريد مصلحتي وانا ما ادري
0: منو هذا
1: العلاس اللي علسني قبل 20-25 سنة.
0: ها يعني كان يعرف مستقبل راح يصير هيك وراح تفكر تطلع، فقال لك خلا اطلع. ايه خلا طلع، شفت
1: خلا ضبط حتى يترحم.
0: هذا المعنى الحقيقي لرب ضارة النافعة، شفت؟ لازم انت تشكر ربك كل شيء هواية.
1: والله البارحة توقع البارحة صليت ركعتين شكر لوجه الله.
0: حلو
1: والله نصيحة.
0: انت تعرف البارحة انا قريت خبر بانه تجديد الجواز الالكتروني، يعني اللي الناس مالتهم الجواز منتهي تجديده، كان التجديد مالته كان 90,000 صار البارحة 105 هيك شيء.
1: والله عبير
0: يعني حتى لا تريد تطلع هم
1: والله البارحة البارحة هنا هم صارت مشاكل، البارحة الميديا والشارع كله بكندا ايه؟ يعني ضايج ايه؟ حكومة حطت خطة انه 28 تصير كلها AI. ما ادري كم مليار دولار حاطين وذولا تعالبعيهم متخبلين. اني كمبيوتر يتحكم بحياتي، انشورنس والجواز فد بهذله. احنا وين وين هالاي اي؟ ما ادري منين طلع.
0: باع باع باع مشاكلهم باع مشاكلنا. عمي روح محمد، روح للصر حديث الساحه، روح روح. شف في شرنا، شف في شرنا، مو شرك شرنا احنا. روح
2: انا شرايه مرسيدس بنتلي روز رنجات جميع انواع المواتر انا شراي. يبا عطني رقم الايبان بس.

0: يلا بعد ما توصلين اتصال اخر ويانا. لو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: الف مبارك ان شاء الله.
0: اشكرك عزيزي. مية هلا. من وياي؟
1: والله وياك عبد الله من الانبار.
0: حياك انت وكل اهلنا بالانبار. نورتنا.
1: الله يسلمك. الله يبارك فيك ونورك. والله قبل شيء الواحد اتصلت بيكم عشان الاخ ما عرفت اسمه هو اللي بالبيت العصر.
0: اي سلطان.
1: اي فحكيت وياه على موضوع الدولار. وانت هسه حكيت عن موضوع الدولار.
0: هو موضوع الدولار لازم يبقى مستمر نحكي بيه. بلكي يحسون بالمعاناه يعني.
1: لا للامانه صدق انا استغربت من ردة فعله يعني. هو المقدم.
0: ليش؟
1: قلت له يابا صعد سعر الدولار راح تصعد الاسعار، اكو عالم راح تتاذى، الفقير بعد ما راح يقدر يشتري، كل شيء بالسوق راح يصير ضعيف، اذا الشغله من 10,000 راح تصير 14 15,000 الى اخره.
0: زين.
1: يعني ذكرت له خلينا نقول الشغلات اللي بسبب هذا تغيير سعر الصرف راح تصير.
0: زين.
1: على كل القطاعات. لانه احنا شعب استهلاكي ومو منتج.
0: أكيد.
1: ما عندنا كل مواضعنا كل سياراتنا بالدولار. صحيح. كل موادنا بالدولار الى اخره حتى الادويه.
0: طيب شنو كان رده بحيث انه تفاجات من رده؟
1: هو تفاجات من رده يقول لي عادي احنا شارينا بالدولار تيجي تهاجر وحاجر.
0: مو هو من باب الاستهزاء بالوضع يعني، مو من باب دا يحكي صدق. فاهمني شنو قصده يعني؟ لا. هو دا يحكي على تفكير الجهات العليا اللي ما دا تفكر بهذا الموضوع، فدا يقول لك بطريقه تفكيرهم، دا يقول لك ايه عادي يعني، واذا الدولار صعد روح حاجه اذا تريد. فاهمني شنو قصدي؟
1: ايه
0: تفهمت شنو قصدي؟
1: هو بالبدايه فعلا يعني
0: ايه هو هذا من باب الاستهزاء يعني. الاستهزاء بالوضع.
1: تنطى وجهه نظر حكوميه خلينا نقول.
0: ايه
1: حتى قلت له استاذ انت يعني ما اعرف انت محامي عن الاشخاص اللي مثلا بسبب الدولار. أي. انت المفروض بس توصل رساله للعالم ترى تغيير سعر الصرف هاي كارثه من الكوارث الاقتصاديه. يعني احنا هسه نمشي على خطا لبنان.
0: زين.
1: لبنان كانت ال70,000 عندهم 90 دولار.
0: صحيح.
1: هسه 70,000 عندهم دولار واحد.
0: صح.
1: احنا ده نمشي بهذا الاتجاه.
0: زين.
1: و
0: لا انا مو يعني دفاعا عنه، بس هو حتى يعني البارح عنده بالسوشيال ميديا، مو دفاعا عنه سلطان، ما يحتاج الدفاع، لكن بصراحه انا متاكده هو هذا كان وجهه نظره، طريقه ايصال الفكره مالته بطريقه الاستهزاء، انه هو مستهزئ انه انتم اوكي روحوا. يمكن بارح ما شفتوا فيديوهات لبعض النواب طلعوا يلا روحوا طلعوا مظاهرات سووا كذا سووا كذا. فاهمني وكانه مو هم اصلا اصحاب القرار، يعني كأنه إحنا أصحاب القرار طلعنا مظاهرة خلاص راح يسمعون كلامنا، وهذا أكيد ما راح يصير، راح يصير بالعكس. أنا متأكدة راح تزيد الأمور وتلاس أكثر علينا وناس تروح
1: يجي
0: وناس
1: يعني هو الواحد
0: يعني فكرة إنه مظاهرات أنا كشخصي يعني شخصيا أحسها مو علاج، بالعكس أحس راح تتأزم أكثر، راح يصير مشاكل، راح يصير ما أعرف. فهمني شنو راح يصير؟ مواجهات. المواجهات راح تكبر ونرجع وين؟ نرجع التشرين. اكيد هذا احنا ما نريده يعني، ما نوصل هاي المرحله. عموما انا كلش اي تفضل.
1: لا فتت انا ذاك اتصال واخذت وقت.
0: لا
1: هو انا القصد فيت يعني للامانه بسرعه عامه، انتم كاذاعه كاعلام كمثلا منصات متابعه من قبل العالم، بس احاول انبه العالم ترى تغيير سعر الصرف راح يسبب وحده اثنين ثلاثه. حتى المواطن البسيط توصل الفكره بشكل
0: ادق. حكينا اعمق. حكينا البارحه واليوم، ودا اقول لك احنا ثاني اليوم مثلا حتى موضوع اللي ما اخذته، يمكن واحد يسمعه يقول هاي قاعد تستهزئ بالموضوع. هو مو استهزاء، هو اني با احنا كنا بالعلم علم النفس عموما يقول لك من تريد تنصح شخص قدم له النصيحه بطريقه الطرفه يفهمها اكثر مما تجي وتسولف له وتضلت يعني شايف تتفلسف براسه على قولته هن هذا
1: الشيء. احنا
0: ما يتقبل النصيحه، بس من تعطيه اياها بطريقه الطرفه ياخذها اكثر، بالعكس بسرعه يسمعها. مو صحيح؟
1: لا لا وياك والله، بالعكس والله. وانا شكرا علي اليك وشكرا
0: عيوني انت نورتنا
1: ان شاء الله
0: عزيزي. شكرا.
1: الله يسلمك.
0: مع الف سلامه. باي باي. شكرا لك. يلا عندنا اتصال اخر لاغنيه سبرايز. يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
2: يا الو
0: الو
2: يا الو
0: الو
2: الو الو
0: وهم الو تفضل على يا جسر حاليا انت
2: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الحمد لله
0: نورتنا
2: والله. تتعبير صراحه غير
0: اي
2: دون مجامله
0: اي
2: مستاهلين.
0: مستاهلين ليش؟
2: والله مستاهلين.
0: ليش؟
2: انا اقول لك ليش. اللي راح الانتخابات هذا يطبع فوز ب 50,000 ب 100,000 ب 20,000 شنو موقفه هسه؟
0: زين اللي عمار يقول اسمع هاي الاغنيه

0: اي
1: اي قولي لي موجودات عمار موجودات مالك.
0: زين اقول لك سؤال. ها شنو اول شيء طلبته انت من عائلتك؟ قلت له هذا نقلله بصراحه والله عادي يعني مو من باب البخل بس من باب الحفاظ على الميزانيه.
1: كل شيء ما طلبت تدرين بهاي المعلومه الجيده شنو
0: هي؟ الو اي قول والله اسمعك والله اسمعك.
1: اقول لك عقب باكر جايتني طفله.
0: حلو.
2: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نسالك خير هذا اليوم وخير ما في. اللهم لا تفجعنا اقدارنا. انا فين؟
0: حلو حلو. جايك مصاريف كثيره كثيره كثيره. يلا ان شاء الله تتربى بعزك يا رب ان شاء الله.
1: وامير قد يسميها في
0: اي لا رجاء لا حد نخرب رجاء. الله يخليكم. زين انا كنت قبل في كان بالي اسمي روح. كلش كانت ببالي اسم روح بشكل يعني والله بس بعدين تغير الموضوع الى في. فيروح سمي روح وعوف في بلا زحمة عليك.
1: لا لا لا لقينا اسم لقينا اسم
0: اي عوف في جعل احد هذا. اي
1: كانت من عده اسماء بورقه علاوي اخوها الكبير اختار اسم واحد لقيناه.
0: شنو الاسم؟
1: ريم.
0: ريم حلو. ريم من الاسماء اللي ما تعتق على قولتها انه يعني ما تروح فتبقى اسم حلو.
1: نرجع للموضوع ناحية العالم يقول لي قلت والله يعني احنا المفروض مو مظاهرات وهوس وما ادري شنو. اول شيء قرارات الحكومه المفروض تصدر يوم الاحد انه اذا سعر الصرف بالصيرفات او بالاسواق السوداء خلينا نسميها يوصل تقريبا 155 156 هاي انا اشوفها طبيعيه.
0: اوكي.
1: اذا مثلا يحدون من انتشار تهريب الدولار من انتشار هاي المزادات العمله مال مزادات العمله ويصعدون السوق يعني تدرين انت قبل ب 132 بالصيرفات بكل مكان 150 52 يعني فرق 20,000 ترى مو هواي. واحد ياخذها بالعقل اقتصاديا مو هواي بس مردوداتها للدوله. بس اذا السيد الزيدي تحياتنا له ينفذ كلامه ومثل ما قال احنا حراس على هذه الاموال واحنا نعرف نوظفها بطريقه صحيحه والله احنا كلنا احنا وياه. احنا صار لنا 23 سنه حقول مال تجارب هسه خليه يجرب بينا علاوي وبلكي اساول على تطلع الامور زينه.
0: يلا ان شاء الله خير. طيب اني ان شاء الله عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا البارحه من ضمن المنشورات اللي صدق ضحكتني فما اتذكر يعني انه كان صفحه او صفحه شخصيه ما اتذكر بس مو قريت المنشور يقول يا برجعوا فلوس للفاسدين اللي لزمتوهم وطلعوهم ورجعوا لنا الدولار. اي والله صحيح يعني انتوا اخذتوا دولاركم ولاصت عليهم الامور واحنا بنلاصت عليهم.

0: يلا عندنا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام.
1: وياك وسام من بغداد.
0: أهلا يا وسام نورت.
1: الله يسلمك
0: عزيزي مية هلا. يلا وسام قل لي شنو أول شيء طلبته من العائلة؟ قلت لهم يابا شوية نخفف من هذا المصاريف هذا.
1: يا ابن العائلة أنا هسه طبقت من الأسواق أخذت طبقة بيبسي وكيكاية.
0: إي.
1: يقول لي هاي الكيكة البول كيك يقول لي صار 2750 وحدة.
0: إي.
1: قلت له ترى هذا البول كيك صار من زمان نفسه يعني ماخذ من عندهم وايد بارحة صعد الدولار.
0: إي.
1: إي يقول لي والله هذا الموجود.
0: إي.
1: أخذت طبقة 500 وشوفنا كيكة 500 وكوفية دبسي.
0: دي الله عاد أبسط شيء يعني.
1: يلا.
0: دي الله.
1: والكراو ما البني بعد نفس الشيء هم 2500 ما صعدت.
0: صحيح. زين. بعد عن المفاجأة اللي أنت تفاجأت بها ده تقول عنها هسة حالياً إنه أنت طبقت للأسواق واشتريت خطية بيبسي وكيكة وشفت إنه سعرها مزايد حقيقة. أنت البارحة ما سمعت الخبر شنو أول شيء قلت لازم أني شوية يعني ألزم إي دي بي بالصرفيات أحج؟
1: والله في أول شيء البيض إحنا ما دنا نشتري بيض لأن الحمد لله عندنا دجاجات تسير.
0: أموركم ماشية عمي صدر.
1: إي والله يوم أربع بيضات خلصت.
0: صدر هسه هذه أحسن أحسن فكرة مشروع روح صدر.
1: إي لا البيض والله العظيم الحمد لله وشكرا بشوف إن عنده صحة وعافية عندنا في البيض مال
0: العرب. الحمد لله الحمد لله طيب.
1: الحمد لله.
0: يعني خلينا نقول انه ما فكرت في شيء تقول لا والله خلي يعني خلاص
1: لا ماكو يعني شيء صعب يعني انت اوصل شيء للتنساخ بعده ما صعد ترى انت راح تنسخ نفس الشيء التنساخ نفس السعر بعده بربع ما صعد
0: زين
1: صعد ما اعرف عشان كيف صعدونها ما ادري
0: تمام يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا هلا والله ابو مهمه يقول تعبير ليش نتعامل بالدولار ليش ما نتعامل بالعراقي هو اصلا الدينار العراقي بدا يختفي بدا صار هيك بس للباقي سامعين هذا الباقي

0: يلا اتصال اخر. الو مرحبا. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مين يتهلا؟
1: اركان من بغداد.
0: اهلا يا اركان، نورت.
1: الله يبارك فيكم. طبعا انا قبل ما نطرح الراي اللي عندنا، نتمنى من الانتظار اللي انتظار على الخط كلش يعني لود عليكم كلش قوي. اتمنى الانشغال يعني الخط يكون مشغول ولا انتظار تفتحون خط وتخلون الناس. انتم هم قاصرين بالاتصالات. على كل حال
0: باوعلي، اولا هي مشكله انه يعني حكيتها بالبدايه، انت انطيتنا عذرنا قبل ما احنا نحكي، تقول اتصالات كلش هوايه.
1: المشكلة بس المطلوب منكم ما تفتحوا خط على المتصل.
0: مو هي هاي المشكلة، انت حضرتك تقول لحد يفتح الخط، يجي واحد قبل غيرك شي يقول والله ادوك كوم وما تفتحون الخط، يا بعدنا اتصال قبلك ما نريد نخسركم.
1: الافضل عزيزتي الغالية، الافضل ما تفتحون خط لحين ما بس تفتحون.
0: انطيك الافضل، انطيك الافضل اني مو يعني اذا تسمح لي فتقدر انه تخابر على الواتساب، اعتقد ما بيصرف.
1: الله يحفظكم. على كل حال مو لي يعني مو ذات أهمية، بس الغير يا ناس بيتعبر عن رأيي طبعا.
0: فهمتك أكيد، فهمتك تيش كل شيء متفهم.
1: ستنا الغالية طبعا تحياتي لكم ولإذاعة الرشيد الفضائية.
0: نعم.
1: حقيقة هذا الحل قبل شوية الأخوة يقول فلان انتخب وفلان، أخوان هاي مو قضية انتخابات ولا قضية فلان انضاع صوته وضع. أخوية تنتخب ما تنتخب صوتك مو ذات أهمية، هم اللي يريدونه يخلونه. هاي القضية مال حل الدولار، ارتفاع سعر الدولار.
0: نعم.
1: يحلوها اثنين بالبلد. بس اثنين، ما اريد اخذ من وقتكم. الاثنين هم، قبل ما اقول هذا الموضوع اكو مقال للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول العالم من بات ولم يهمه امر المسلمين اكفه الله على منخريه في جهنم. هاي من واجبات. اثنين، من واجبات المرجع الديني اللي صعد هاي الفئة السياسية أن يصدر بيان نزلون الدولار وانتهى. هو يرسم تسعيرة، هو يرسم ثقل للموازنة. يعني هسه شو يفرق عنا إيران من تقول كلمة واحدة؟ كلمة واحدة إيران اللي هسه حرب عندها ودنيا مشتعلة بها، ولا كأنما والشعب مسيطر والاقتصاد، وهم دولة مصدرة مو دولة مستهلكة. فلا مكان الطب هذه الاطروحة او هاي السذاجة اللي حقيقة اللي احنا بنعيشها. ليش ماكو واحد بيكم يعني يفكر؟ اخوان لا تصعدون وتفشلون انفسكم وتطرحوا الرأي والله من وراء المنتخبين او باع صوت البطانية. لا اخوان، مو قضية باع صوت البطانية، لا، هم اللي يريدون يخلونا اللي يريدون يخلونا.
0: احنا تفاجأنا بالقرار بانه بين ليل وضحاها، يعني اكو سرعة بالقرارات، فاهمني؟ زين ليش اكو بعض القرارات اللي هي المفروض تتخذ بنفس الوقت؟ اكو هو القرارات احنا نحتاج.
1: مجلس النواب ما عندهم علم بالموضوع طبعا، هم طلعوا الناس وعبروا عن رأيهم بما بيهم العلوية اليسارية حقيقة الله يحفظها ويدينها، والأخوة اللي وياها طبعا، والله يحفظ جميع الأخوة اللي شاركوها بالرأي واللي هم منتفضين ضد هذا القرار. علي مهير، النائب علي مهير، عزيز ناصر، الأخوة يعني كثير منهم.
0: نعم.
1: 20 واحد تقريبا. بس احنا هذا الموضوع ما يحلو بس اثنين، لا نواب ولا غير نواب ولا مظاهرة، أنا ما أحب حتى على التظاهرة.
0: نعم.
1: يحلوها اثنين بالبلد، سيد السيستاني وسيد مقتدر.
0: نعم.
1: لأن هم صاحبين قرار. بس إيش وقت يطلعون بهذا البيان ضد هاي القرارات القوية لانتفاعات للفقراء؟ ليش يعني ما يهمكم هاي الفقراء اللي تعيش؟ علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الثوب مالته مرجع أهم ما يكون يعيش الفقير. ليش يعني أنت تأكلون ضربون تشريد وضربون لحم وتأكلون أرقى لكن وما يهمكم الفقير؟
0: صحيح والله كلامك كله صحيح.
1: الإمام الصادق عليه السلام والنبي محمد مو نبي بس إنه نبي للأمة كلها، يقول بالعالم العالم من بات ولم يهمه أمر المسلمين كبه الله على من خريف جهنم. صح لو لا؟
0: صحيح.
1: احنا تمنينا السيد محمد صادق وصدر بهذا الموضوع. صح لو مو صح؟ الفقير انتهى يا اخوان.
0: صح فعلا
1: هذا اللي نحب نعبره، مو نريد ناخذ حقيقة وقت اللي هو ونقضى وقت وياكم بالاتصال. لا، هاي كلمة تشهد بها امام الله، وهاي الكلمة محاسب بها امام الله سبحانه. ليش يا اخوان تلتفتون هاي النقطة؟ لا تروحون تظاهرون على الطبقة السياسية، روحوا لا تريدون تظاهرون بباب المراجع اللي ما يدعون ما يقولون ويدعون الدين. انا مو انتفض ضد هاي الفئه، لا، انا ادلكم روحوا بعد الباب ونقول لهم احنا برقابكم امام الله وامام المجتمع، روحوا حلوا لنا هذول الناس اللي صعدتوهم، صح لو مو صح؟
0: تمام. اركان
1: الى متى نبقى غفله وملوثين بالدنيا الدنيا؟ الى متى؟ روحوا تظاهروا ببيوتهم، مو تظاهروا مع الطبقه السياسيه، انا مو دفاعا عن الطبقه السياسيه، بس لكن انت تروح تلزم المؤمن بدينه، صح لو مو صح؟
0: اركان انا اعرف حرقة قلبك اللي حاليا موجوده بصوتك، وهذا كنا اكيد يعني نفكر بها لانه هو فقير، يمكن احنا نقدر نسيطر على الوضع، عندنا اللي يكفينا، بس الفقير شلون؟ صحيح والله.
1: طيب عم بالقران ومن انزل القران، ما بدي اخذ وقت غير يعني ثواني اذا تسمحوا لي، بالقران الكريم ومن انزل القران على صدر النبي، انا انزل اعطي يعني المساعدات حقيقه للناس من راتبي الخاص. تمام. زين، الناس اللي ما عندها رواتب ونت
0: هو هذا بدي اقوله هسه، بدي اقول لك جزء احنا نقدر نسيطر على الوضع لانه عندنا مردود مالي، وممكن احنا ما ممكن يكون مهددين ضمن هذا الموضوع، بس اقول انه احنا نقدر نعتبر نفسنا انه نقدر نسيطر، بس قول لي الفقير شلون يقدر يسيطر وهو كل شيء ما عنده.
1: طيب انا يا ريت تشدين على ايد الناس حقيقه، مو التظاهر ضد الطبقه السياسيه، لانه تظاهر الناس تنقتل وتنضرب وتسلب حقوقهم وماكو ردود فعل حقيقه. طيب. ليش؟ النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول حدث العاقل بما لا يعقل فهو صدق فلا عقل له. طيب. يا اخوان روحوا بباب المراجع، تمثلوا المراجع دين لو مراجع، روحوا بمراجع الدين اقعد بابهم قول لهم ذولا صعدتوهم سووا لنا حلوا وياهم.
0: طيب انا كلش اشكرك اركان، عيوني نورتنا، شكرا، مع الف سلامه، باي باي. يلا عندنا اتصال اخر، اكيد احنا نحترم كل الاراء مهما كانت، هو رايه اركان تحياتنا له، ويمكن من حرقه قلبه دا يتحدث بهذه الصوره، بس بكل الظروف احنا نتحمل اراء الاخرين اكيد، وكل من حاب انه يطرح رايه فاهلا وسهلا به، رايه هذا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا، ندخل على الموقع شوف. الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني، ميت هلا.
1: الو
0: الو تفضل.
1: الو السلام عليكم
0: عزيزي، ميت هلا. الو
1: صدام ابو مصطفى من بغداد،
0: حياك عزيزي، ميت هلا، نورتنا.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: تفضل يا صدام. أنا والله كان أيوة سؤال الحلقة والبداية مختلفة عن
1: البرنامج، بس أنا مستمع يعني دام.
0: عيوني مية هلا، نورت. صدام تسمعني؟
1: تمام.
0: إي تفضل.
1: عين الله يحفظك، الله يخليك. والله صراحة إي ويات ويات العفو. اليوم الشبكة شو ما أعرف، سبحان الله شوية تعبانة.
0: بقت على الشبكة.
1: مو مشكلة. تفضل. أخونا اللي قبلنا. اي اخونا اللي قبلنا حكى كل اللي موجود بقلبنا صراحه، واحنا نراعي شعوره، نراعي هاي الحرقه اللي بداخله.
0: لا اكيد اكيد هو نصير. اكيد هو من باب حرقه قلبه على الموضوع، وده يقول لك
1: نفتح هاي الابواب، لان احنا شيء امر امر مغلوب عليه، يعني احنا امر مو بيدنا صراحه.
0: طيب
1: فاني بالنسبه لي ما منع شيء، لان انا عايش بالسوق صراحه. يعني البارحه انا سوقت 73 دولار، اليوم سوقت 68 صراحه، يعني كسروا لي. فهم بكيفهم، احنا مشكلتنا اللي تصير راح اختصر لك الموضوع بكلمتين.
0: طيب
1: مشكلتنا اللي تصير متى تطلع لجان للشارع شوف مثلا يا تاجر تعال ايش عندك مسواق، انا هسه بالسوق عايش. صح. انا احكي لك البارحه بعت استفاديت خير من الله صراحه، بس ضمن حدود، يعني ما صعدت سعر عالي ولا ناصي. اطلع يا ابو اللجان شوف تجارك بالشارع قبل لا تتخذ هذا القرار. احنا ما شاء الله وايد عندنا ناس متعينين وبهاي مجالات وعندنا خبرات.
0: صحيح.
1: اطلع بالشارع شوف التاجر ايش عندك مسواق جرده، اربع اشهر يكفيك انت مسوق على 52، ورا شهر الرابع تجي تسوق مثلا سوق ب 60 70 هيك.
0: بذاك الوقت ممكن تزيد بالزياده الطبيعيه مو الاوفر، هيك قصدك.
1: انا ثقي واعتقدي والله شاهد، وهاي اني انا البارحه بايع بضاعه والله العظيم على السعر المسوق 52، باكر عقب يوم الله سبحانه وتعالى.
0: اكو اشخاص مثل وجهك الطيب، واكو هواي ناس بقت على نفس الاسعار لمخافة الله. هذه
1: 52
0: عاشت ايدك.
1: عندي ايتمات لو المحل، يعني انا عندي بالجمله اشتغل اقول له صديقي ترى اني هذا الايتم بهالقد راح ابيع لك اياه، بس باكر من هسه وابيع اغلى، قال لي اعطيني، فبعت على القديم.
0: لا شوفوا خلي اوضح فكرتك، خلي اوضح معادلنا. طيب انا كلش اشكرك، وصلت فكرتك وفكرتك هي صحيحه فعلا. اليوم مفروض انه قبل ما ينطرح هذا القرار بانه تطلع لجان خاصه تفتر على الاسواق وتفتر على التجار الكبار وتشوف مالتهم السعه اللي موجوده،
1: تفتر على ابو السوق
0: هسه اي على التجار. اي على التجار بلي، وبالتالي تعرف انه انت هذه
1: ست عبير
0: عيني
1: ست عبير. انت اليوم اقطع كلامك بخير، انت هسه بمجالك انا ما عندي خبره بمجالك،
0: صحيح،
1: بس بملعبي انا عندي خبره صار اكثر من 23 سنه بالسوق.
0: نعم.
1: انت اليوم من تريد

0: احنا بزمن صدام كان من الاقتصاد يفتر. يا بالسوق راح ينزل تبيع بهيك سعر، ايش قد عندك بضاعه؟ احنا مشكلتنا ما عندنا من اين لك هذا.
1: نعم
0: يعني انا البارحه مسوقك وغراب فرق بالكرتون اكثر من 60,000. زين الفقير اللي وضعه وسط فما دون شنو ذنبه هذا؟
1: صحيح. طيب اني كلش اعتذر
0: اليوم.
1: اي تفضل.
0: على راسي العفو، على راسي كل الحب والموافقه.
1: وصلت لكم. وصلت فكرتك وفكرتك هي هاي الحقيقيه.
0: اكو صوت الناس الفقير الفقراء، انتم الحمد لله والشكر صوت عزيز. توصلون للناس. شكرا، شكرا وممنون من عندكم.
1: شكرا، شكرا مع الف سلامه. فكرته صحيحه ومعقوله وحقيقيه، واكو ناس احنا نتمنى. هذه رساله لكل التجار اللي يعني فعلا اللي عنده ماده تكفي لي 4 أشهر 5 أشهر 6 مواد فخليه يبقى على القديم. ليش تزيد؟ انت بس سمعت الفكره او القرار الصبح، انت العصر غيرت الاسعار الخاصه بك. يعني هم شويه نفكر بمخافه الله. يعني هي مو فكرة انه انا فقط اربح. ربحك بالدنيا راح يجيك اليوم، بس ربحك بالاخرة هذا شلون؟ يلا عندنا اتصال اخير، لو بعد اتصالين يلا شوية نسرع بين، اعتذر من عندكم بس والله الوقت كلش قليل. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور. مية هلا.
2: شلون استعذير؟
1: عيوني الحمد لله.
2: الله يسلمك. الشايب الراهب
1: نورتنا.
2: نورت. شلون استعذير؟
1: الله يسلمك. تمام الحمد لله.
2: أبشرك بتعبير.
1: يعني قول.
2: الأخير راح نقوم نحسن بالبيض. البيض هاي
1: 700. طيب مو هذا اللي نحكي بيه قبل شوية ومستمع قبلك. هل من المعقول أنت البارحة استوردتها مثلا وزدت زدت زدت مالتها الأسعار؟ أكيد لا، أكيد هاي عندك. أي
2: الحل الوحيد مثل ما تفضل الأخ اللي قبلي بتعبير، لازم تتفعل دور الشركة الاقتصادية.
1: صحيح.
2: وتتفعل على دور الأمن الوطني وتتفعل على دور التجار. لأنه التجار لعبوا بالسوق تعبين. تسعر الطرف كانت 102 وكاذي تروحين للفورطة وبالمكاتب.

قرارات أو أفكار. أنا أعتقد اليوم أكو جلسة لمجلس النواب وراح يستضيفون بها يعني وزير المالية وأيضا منو بعد سمعت أنا وزير المالية منو بعد عمار محافظة بنك المركزي اليوم راح يكون لهم استجواب بداخل مجلس النواب وإن شاء الله إن شاء الله عسى ولعل نسمع أخبار ممكن إنه شوية تريح قلبنا ونعرف. هسا إحنا المشكلة إنه الخبر انطرح ولحد ما نعرف شنو أسبابه، وهذا برح قالوها بعض النواب إنه إحنا ما نعرف شنو أسباب هذا الارتفاع، فبالتالي إنهم مثل ما هم حقهم إحنا هم حقنا كمواطن نعرف ليش ارتفاع هذا الدولار بهذه الطريقة وبهذه السرعة. شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو. تحيات عمار كامل لكم، أتمنى لكم ويكند سعيد. نعم تهدوني المن تهدوني المن إلى من يهمهم الأمر غير قديمة هاي. يلا يلا يا ب 57 نعم وحده العلي مؤيد معلم مؤيد خطاب غرد عند عمي يلا محمد مؤيد علي مؤيد اوكي وحده تطلع قول هذا ما له علاقه والوحده يقول يهديها المجلس النواب عمار يهديها المجلس النواب. يلا تحياتي لكم، باي باي.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في وسط بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق. مخدرات وسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلو جرام من الأفيون. ترامب: إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. الطيران المدني السعودي: 3 وفيات و36 إصابة باستهداف مطاري الملك خالد وأبها. بلومبرج: العراق على وشك تصدير نفطه عبر شاحنة من سوريا منتصف الشهر الحالي. الأنواع الجوية: أمطار وتصاعد الغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اتركنا حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت ورا

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساعي البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد منش معطرك تطيب انفاسي منش معطرك تطيب

0: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة.

رئيس البرلمان يوجب استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن القرار يهدف إلى دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب وجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم. قال مراسل الرشيد أن أسعار صرف الدولار شهدت انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحرثية لتسجل 168 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كانت أمس 185 دينار. وأضاف أن سعر بيع الدولار في شركات ومحال الصرافة بلغ 167 دينارا مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166 دينارا. قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية المملوكة للدولة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، إضافة إلى تدفقات زيت الوقود القائمة بالفعل. وأضاف أن الاتفاق بين الحكومتين بات شبه مكتمل، متوقعا بدء نقل أولى شحنات الخام العراقي عبر الشاحنات إلى سوريا بحلول منتصف أكتوبر الجاري. ذكرت NBC نيوز أن الجيش الأمريكي قدم للرئيس دونالد ترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران وسط نقاشات لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي ناقشا إمكانية استئناف العمليات العسكرية قبل انتخاب الكونغرس الأمريكي النصفي في 3 نوفمبر. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: مهجور على الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام إذاعتك. ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو يعني.
5: مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايل لكل الاشخاص راح يكونون ويانا منضمين من خلال الاتصال او من خلال البث المباشر على التيك توك او من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا. اتمنى لكم يوم جميل ورائع واتمنى لكم 150 عافيه وصحه لكم يا اروع مستمعين ومواطنين عراقيين جميلين لطيفين. أوكي. في حلقتنا لهذا اليوم بما أن اليوم خميس وويكند إحنا استولى حياة حلوة والناس حقيقة لا تزال تعاني من هول صدمة قرار البارحة. فلذلك أرد أسألكم سؤال وأعتقد أنه هو سؤال كلش مهم خصوصا في هذا الظرف الجميل. واليوم إحنا شقد 8 بالشهر. شو راح يسوون اليوم الخميس؟ يعني بصراحة أنا هذا السؤال سألته نفسي الصبح والحمد لله لقيت الإجابة. بس دخلت لحد ما لقيت الإجابة. بس أنتوا كأشخاص شنو راح تسوون أو شنو خططكم اليوم الخميس بما أنه الوضع هيجي متكركب؟ لأن بصراحة هذا القرار يمس يوم الخميس. فأريد أسمع من عندكم شنو الخطط اللي راح تسووها ومثلا صارت خير وشنو الخطط اللي راح يسوى؟ شنو الخطة كانت وصار خطة بديلة؟ يعني مثلا أنا سويت اليوم خطة بديلة بصراحة، يعني لجأت للخطط البديلة لأن الخطة الرئيسية ما تضبط على العموم. فلذلك اليوم لجأت إلى الخطة البديلة وهي خطة مؤجلة. فإذا بالتالي خلينا اليوم نسمع من عندكم شنو خططكم للخميس يا مواطن يا عراقي يا حلو يا جميل. على أرقام الهواتف 0780211-4115 و0780211-6117 وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720-11-4115.

0: موجودين على تيك توك، تحياتي لكم جميعا، وأدري بكم داخلين هسه أنتم كلكم طبعا، بس بالتالي راح أنتظر اتصالاتكم في حلقتنا لهذا اليوم، وحتى تقولوا لي شنو خططكم اليوم الخميس، ايش راح تسوون. بصراحة سمعت أحد المستمعين، يمكن حكى ويا زميلتنا العزيزة عبير، وحكى على موضوع أن البارحة أستاذ سلطان قال إيه عادي، هو صدق عادي ترى، جديات رفعت الدولار عادي. تدري ايش عادي؟ يعني أنت مواطن، ما يعني شو تريد تسوي مثلا؟ وما الفائدة التي ترجوها من وضع القرار أو أصدر هذا القرار؟ شنو كانت الفكرة مالته وياك يعني؟ شو بدي يسوي لك يعني؟ هاي رفعها بعد. أنت بعد عندك أنت حقوق دستورية كفل لك الدستور وصوتت عليه، روح مارس حقوقك الدستورية. هو مارس حقوقه التنفيذية والتشريعية، وأنت مارس حقوقك الدستورية. لأن شعب كش ما راح يسوي؟ واحد داعين على مظاهرة، طلعوا 22 واحد مش كده شينس، طلعوا الاسماء بقى 5 اسماء طلعوا يهجون بالموضوع. يعني هاي سووا مظاهرة لأن كل اللحم راح يصير غالي ب 37 من البيش. فإذا بالتالي المهم خلينا نأخذ عندنا اتصال. طيب يا ألو.
1: ألو
0: ألو
1: ألو
0: أنت زين؟ أنت شعلك بالخميس ما لك خص؟
1: هو ايتي خابرت تحارش.
0: خابرت تحارش ليش؟
1: يعجبني اريد اوجه تحيه للبائع.
0: ليش بائع؟
1: والله البارحه يعني انت شلون نيالك شلون تحكي هيك وياه؟
0: ليش شلون
1: انا مجرد اول بارحه قال اسمي قلبي رجف.
0: محمد من كندا.
1: والله اكتشفت اكو ام واح وام ودئب
0: اسمه. اي باسمك. اي اي فتخيل
1: الخميس، انت الخميس راح نشتغل اخوي.
0: انت راح تشتغل ويكند
1: حبدل تايرات جاي الشتاء.
0: ها اوكي لازم تبدل
1: هاي التسلا. هاي التسلا لازم نبدلها تايرات. ايه. ايوه ترضى بي اس بي...
0: زي اقول لك بس هي حلوه الكوره لماتي ولا مال خاله
1: انت تسوي بيه ركضني نص الشارع.
0: اي والله حبيت اني اللقطه بصراحه.
1: اي هاي هاي هاي سر العلاقه بين الاب وابنه.
0: اي عافيه
1: صداقه يا صداقه مسافيه القاع. بس والله خوش زلمة رضا، تدري سوى حركة بهذا اليوم؟
0: اي
1: واحنا كنا هاي يومي دا نسوي ساعة ساعتين تدريب على مود امتحانه.
0: اي
1: وتعرف يعلي هاي سوالف مال المراهقين يعلي المسجل وهاي. من وصلنا دربونتنا المنطقة نصاه.
0: حلو.
1: قلت له رضا ليش نصيته؟ كان قادر شي يقولون علينا الجوارين كاولية
0: يابا حلوة.
1: قلت له زين انت ما متعلم هاي الكلمه تعرف شنو يعني؟ قال ما اعرف.
0: ايه.
1: بس خالو زياد مره من دين يمشي فات واحد معلي المسجل قال بح هذا الكاولي، وهي اكيد كلمه مو زينه.
0: ايه.
1: فما نريد نصير مثل هذا الكاولي.
0: شفت قلت لا ترى تفكيره جيد. ايش عجب عليه من طالع؟
1: ما اعرف. فقلت الحمد لله والشكر ما انتبه على عمه مصطفى من رحنا بقنا باقه ورد من المقبره. ايه. للمريض.
0: وربك لو يسمع البرنامج ترى يعني الوضع كلش شو اسمه.
1: ايه الحمد لله.
0: الحمد لله ربك. ايه طيب
1: فهذا الويكند نبدل تايرات الشتا. ايه. جاي نروح تجينا الشتويه على غفله.
0: ايه.
1: ونروح يم السيده الوالده نضرب دولمه باكر
0: حسب ظروفها.
1: اي أيوة والله حسب.
0: يلا بالعافيه
1: الدارين خطيه كل سبت الدارين يعني ما تحسسنا بالغربه.
0: اي ممتاز الحمد لله والشكر.
1: ما حد يخابر اليوم يا خميس والبوند مضروب.
0: وارد اسمع حمار اسمع حماني شوف ايش راح يسوون.
1: بمعنى ساعة وعزل روح على مشروعك خطة بيشتغلها. والله لا تحياتنا مرة ثانية للبائع يا ريت كل مرة يقول حمودي هالمرة اريد حمودي.
0: لا حمودي لا حمودي طب منطقتي حجي رجان بليز هاي شنو
1: ولو ياب
0: ارجوك
1: ارجوك.
0: طيب تحياتي لك حبيب القلب
1: تميسكم فل خطة بي وسي استخدموا كل الخطط اخوان.
0: ايه اليوم كلهم طلعوهن. طيب تحياتي لك
1: حبيب. نتعلم باي باي
0: باي باي مع السلامة. هلا باي باي. ناخذ اتصال ويانا. الو الو الو وانا ليش ما يحكي؟ ما يحب يحكي؟

طبعا اذكركم بالارقام 0211411115 وعلى 0780211617. وطبعا بامكانكم ايضا المشاركه في حلقتنا عبر الواتساب على 0720111415. فبامكانكم ايضا ان تشاركون ويانا وتقولوا لي شنو الخطه اليوم مالتكم بما انه هاي الاوضاع اللي صارت ما سوق وما ادري شنو، هاي شنو الخطه راح اسويها اليوم خميس.

0: تلقاني
1: اي
0: فازع لك اني
1: اي
0: انا الشراني
1: اي
0: وكونك تنخاني
1: اي
2: لعلا لك حسه يوم العرسه طاويت الخسه وحجيت الخرسه
0: وحجيت الخرسه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Stop it, stop it, stop it.

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
2: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

وجه التحية طبعا كل كبيرة للصديق العزيز حميد نبراس، تحياتنا لك حبيبي، أنا جدا مشتاق لك جدا جدا جدا جدا. وعمار هم يسلم عليك يعني، أنا ماكو داعي يسلم عليه بس سلم عليها خلاص. أبو جود شلونه كابتن، شنو وضع الدولار اليوم؟ بخير، خبل خبل. علي عبد الحسين الميحط رجع رجع ما يقعد هنا، احنا يعطوني ترى وين الراتب، هاي جزء من التعاقد ويانا يعني ما يتعاقدون يسا ليما مدري شنو ماني وي مدري وين هذا. المهم لا عمين براس مو قلنا يعني ليش يسلم عليه، ما يحتاج عمار، عمار ما يحب واحد يسلم عليه، هو يسلم على الناس هو متعالي ومتكبر فما يحتاج واحد يسلم عليه. مهم، فسؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الخطط اللي راح يسووها اليوم الخميس مع ظل هذه الأخبار الجميلة التي صدرت من يوم أمس؟ اليوم عساس اليوم أكو استضافة إلى سيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية المحترم من قبل مجلس النواب، اللي البارحة بصراحة ما حد طلع بيهم مؤتمر إلا يعني كم واحد، يمكن سيد يوسف الكلابي قتلته، ست هيام الياسر طلعت، البقية قال لك نقعد بالكافتريا خلينا نشوف ايش راح يصير. المهم فممثليكم ممثلين شعب اليوم مفوق 320 واحد ما يهمهم موضوع صعد الدولار نزل الدولار عادي، مو ما يستلمون عراقي فما اوكي شيء. المهم فارقام الهواتف للمشاركة 0780211415، قولوا لنا شنو خططكم اليوم الخميس في ظل هذه الاخبار الجميلة اللي سمعناها من البارحة اليوم. يوش.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله اهلا يا اهلا الله. اهلا
1: من ام جمادك
0: شايك انت شنو شو
1: انت بتعرف اسم ورانا ولا ايه؟
0: انت لا بتعرفني ولا بتعرفهم انت بتعرف حالك شو الاخبار؟
1: جماعه اعرفهم ما اعرفهم انا
0: لا لا ما تعرفهم
1: يعني ايش عجب مو صديقنا المشترك وياهم
0: ما لا صديقنا المشترك بربيل
1: بربيل صديقنا المشترك
0: حلو شد رايته
1: حلو شد رايته
0: ايه
1: هناك راح يصرف الف 4-4
0: ايه
1: يموت على الالاف من يصرفه
0: يابا اخذ هنا الف الف ما اعرف انا ما مفتهم تدري اليوم ما مفتهم السالفه
1: يعني انا امنيتي اقعد وياه اقول له اقول له مثلا هذا الالف براسي واصفر وحلو وكبير ليش صار في 4-4
0: ما اعرف ما ادري
1: ما ادري
0: يعني يعطي اربع اشخاص هو مثلا يعني قياسه ينطي ربع ويروح ربع ما اعرف ما ادري
1: لا يعني ما ادري انا اول مره اشوف واحد يوزع 4
0: وبالمناسبه خلي ببالك يعني هذا ستاندر عده مو هيك
1: من زمان
0: من زمان
1: حلو
0: وباي مكان وباي زمان
1: ها حلو
0: ايه
1: منه
0: ايه فلذلك
1: يعني
0: هو
1: ما بيرجع للتنازلات
0: لا لا لذلك هو خساره يعني بالله
1: لا حد يصرخ خساره
0: ايه
1: صار 5000 طب انت 5000 راح اصرفه بحيل عدل
0: والله
1: انا شايل بال انا شايل هم التبوله
0: ايه ايه خطير
1: هذا دولة عار شلونكم عيني
0: شلون الاخبار قل لي شنو الخطه
1: والله الخطه اليوم ابو علي وجه لنا دعوه كريمه
0: اي
1: استاذ بسام ابو علاوي المحترم
0: نعم اي والله كفو
1: وجه لنا عزومه
0: كنت اتمنى والله
1: فبلشت يعني ومين يضغط يعتذر ما يقدر يجي لان اخته جايه من امريكا
0: شو عجب جديده السالفه
1: ما ادري يعني ومين الله يخليك العالم اللي تروح امريكا ما جايه من امريكا ما ادري العالم يجي تفلت
0: زين
1: جعلك من امريكا جابت لك شيء ما جابت لك
0: ما جابت لك لا ما اعتقد
1: طبعا رأيت قال اختي جايه من امريكا ثلاثه فلانه لان انا اعرفهم خواتي خواتي شو العن قلبه

0: إلى سهرة غير جميلة مع الأقارب.
1: أي والله صح.
0: أدري بيك متألم وجهك أصفر حتى والله العظيم تعبان.
1: اي والله
0: اصلا شفت باو مبين مبينه لا مبينه الله حلو. طيب
1: الحمد لله.
0: طيب تحياتي لك حبيبي وشكرا جزيلا. وشوف شوف الكيكه نزلها بسام. ها لا هي هاي بعد شو تسوي بعد هي هاي بعد حبيبي تحياتي لك مع السلامه. هلا
2: خيو بنت الديرة خيو
0: يا بلغاء استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب واللجنة المالية لمساءلتهم عن أسباب ارتفاع الدولار. تأجل والله لغوا الاستضافة أصلا يعني.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا اسفين ونسينا نسينا
0: شنو
1: نسينا فد ملحوظه.
0: ايه
1: نحب نشكر الاخ يوسف.
0: ايه
1: يوسف الخوجي.
0: ايه
1: لان هو شريك بسام.
0: ايه
1: بالشقه.
0: ايه
1: راح نضحهم.
0: هو
1: خابرني قال ليش ما قلت لي بسام؟ تعالوا انتوا بسام راح نضحكم.
0: ايه
1: هو شريك بسام بالشقه.
0: زين
1: يوسف ليتهم بالاقتصاديين بالعمرية.
0: ايه
1: خاف ما حد يعرفه.
0: زين
1: احنا نحب هذا نوجه له هذا
0: ايه.
1: شكر وتقدير.
0: ايه
1: على هاي المبادرة الجميلة وعلى هاي العزيمة.
0: وين وين
1: الشقة مالتهم؟
0: ايه
1: حي الحسين.
0: اه بعرف. اوكي ايه,
1: ايه.
0: اللي هي
1: بيتهم ايه. يوسف بالعمرية.
0: لا عاد شنو الشقة شنو بيتهم؟
1: بيتهم بالعمرية الولد بالاقتصاديين.
0: ايه, ايه.
1: يوسف نسيت
0: والشقه شنو الشقه هاي شنو وضعها يعني مثلا استثمار
1: عشرين شقه يلعبون بيها دومنا وطاوله
0: ورا. اي تحكي لي. اي اي
1: والشقه بسام شريكه.
0: اي يعني
1: شركاء بسام ويوسف
0: كعمل عندهم بزنس انه مسويها صح؟
1: والله لا عمل ولا شيء افرغ من السريع بالليل. يوسف حبيبي هاي الدعوه وكتاب شكر لك من خلاله.
0: يوسف لازم تطلع من السالفه اذا لح وياك بعد بيال يعني بعد اعذرني. ايه
1: يوسف كيفك بعد؟
0: ايه بعد
1: لما الله يهمك. ايه بمناسبه يوسف صديق منير.
0: ها ايه ايه ايه, ايه عرفته ايه عرفته ايه عرفته. ايه ايه يوسف
1: يوسف حتى سلطان عرفك.
0: ايه عرفته يوسف. ايه كلب
1: بالعصا. اعلان ممول
0: كلب بالعصا. ايه
1: لا مو هذا مو ذاك الاخ مو وايد عندنا يوسف مو ذاك ابو العقل.

0: زين اوكي شنو هسه كانت الخطه شنو صارت شنو؟
1: هو الخطه على اساس انا اجيب من تبوله هو غير الخطه قال له عدان راح اوصيك قلت له وليش ما وجهت لي تحيه مثل بس
0: يلا هاي وجهنا لك تحيه الله مصعب
1: الله
0: يلا اوكي تمام حلو
1: تحياتي
0: لك عاشت ايدك حبيبي شكرا جزيلا أنا قد رجل بالخوة تحية صدام الكبير كل الحب والتقدير إليك يا حبيبي أبو زين البارحة منشور مالتك على الاستيجن تسلم دلش صراحة بعد سويت الفيديو على انستغرام نزلته بعد خلاص طلعت له بقلبي شيو منو هذا ها حسام شيو منو والله قال شيو شنو
2: بسلونها
0: بسلونها
2: عضت
0: بسلونها
2: ندم
0: ايه شو
2: ترجف خجل
0: من راس لحد الجدم
2: من راس

0: ناخذ اتصال يعني.
1: الو
0: الو
1: عينك اريد بلال يعزمني على هاي العزيمه.
0: تعال يلا شد رايتك. تعال
1: اشد رايتي نعلى على والدي المشروع.
0: لا حشاك تعال شدك تعال اركب طياره
1: فاتت منها الهليكوبتر وراها ما اعرف هذا الشايب
0: قل له وديني وياك.
1: سلمت عليه قلت له عمي وين رايح؟ قال عمي رايح لاهلي. انا انتم ما تفيدوني انتم ناس يوم مصعديني يوم منزلين.
0: خذه وياك خذه وياك قل له خذني وياك.
1: قلت له خذني وياك قال لي والله قال لي عراقي قلت له عراقي قال لي لا ما اريده.
0: ليش؟
1: لا بس بس نجاوب
0: حتى
1: قال اصلا ما اطيقكم.
0: حتى الاجانب ما يحبونه والله. لا هن يحبوننا لا حكومتنا تحبنا لا الاجانب يحبوننا. من يحبنا؟
1: الله الله يساعدك
0: والله العظيم.
1: والله العظيم بالقران انتم من الجنه قبل عدل قبل.
0: أيوة والله.
1: لا حساب ولا كتاب.
0: مضمونه
1: والله العظيم. مضمونه 100%.
0: تعال سولف لي.
1: وديت لك عوف هسه السولف. وديت لك صوره مال الفيلم.
0: ايه شفته؟
1: شفته؟
0: ما شفته يعني شفت الصوره.
1: شوف الفيلم. والله سلطان والله؟ قسما بالله العلي العظيم. شايف مال فيلم مال ميل جيبسون مال القلب الشجاع اقوى من عنده
0: والله
1: بالقران. يعني شلون يعني انا اقول لك من تشوف الفيلم تقول هاي معاناتنا احنا معاناتنا الشعب العراقي ويا الحكومه
0: والله
1: هيك بالضبط. والله العظيم بقى قاعد ساعتين يعني تقريبا ساعتين وعشر دقائق بس اتفرج عليه. يعني فيلم معاناته مثل معاناة الشعب العراقي
0: الله أكبر
1: وحكومته. والله العظيم. فالخميس أنا ما عندي شيء تعرف إحنا عندنا دوام.
0: زين بالويكند شو راح أسوي؟
1: بالويكند راح أروح مكان.
0: وين مكان؟ ولكن شو عينك طالعت؟ نعيم تعرض ليه أخوي؟ شو عينك طالعت يا أنت؟ كل ويكند صار
1: يسمونه
0: ما أدري وين تنس
1: يسمونها كافتيرية الحب.
0: الله هسه انت راح تحب لو تدور حب.
1: لا راح اقعد هناك راح اشغل سيارتي انقر سلف واطلع اخوي. ادي الواجب العادي هم عندنا واجبات مثلكم هذا من حالكم. اما حول صديقنا زوجته جابت واشترى بيت جديد ما رحنا له فراح نخصمه دفعه واحده
0: وراح تشوف شنو
1: بيت جديد. نطي فلوس يعني هاي شنو نطي 150 هاي انتهت المشكلة.
0: هيك
1: 100 100 للبيت و50 للولد.
0: للبنية منو؟
1: ولا الولد مو زوجته جابت ولد؟
0: ها زوجته جابت ولد. دا اقول شنو 100 للبيت 50 للبنية؟ دا اقول شنو
1: عبالي 100 للبيت يعني قاعد ببيت جديد
0: لا
1: ما رحنا له الولد متفضل علينا
0: اخذته غير ما مقفاني.
1: لا 150 يعني على قولتنا.
0: اوكي تمام.
1: سبت ماخذ المره ولحد فالت لهذا المكان.
0: يلا ان شاء الله.
1: بس شلون مكان كله جام خانه من فوق لجوا.
0: انتظر الفيديوهات.
1: ادز لك على الارقام.
0: اي خلاص
1: ادز لك الفيديوهات والشايب
0: طيب
1: اليوم بيش عندكم الدولار سلطان؟
0: والله ولا سالت
1: احسن لك ابرد راس.
0: ما احسن ابرد راس خلص من
1: اي والله العظيم ابرد راس. ومثل ما قلت لك شوف الفيلم وانطيني رايك
0: ان شاء الله. خلاص هاي لك. اوكي تمام تحياتي لك حبيبي. هاي ما لها خاص بهاي يعني ما مو فلوس فهم احمد الله يخليك. هذا تعبني من اليوم انا تعبان. ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: محمد اياد.
0: اهلا يا محمد
2: شلونك
0: حبيبي؟
2: شلونك شارع عدي لك؟
0: يلا يا الله
2: صمون صار 6 مليون.
0: بيش كان؟
2: والله

0: من سواك المهن لريت هنا اعرفين شو وقت تعرفها بالتوتال مثلا
1: زين حانوت مال مدرسه شعليه
0: زين صدق حانوت مدرسه شعليه بالموضوع
1: ما المصايب هاي
0: مو تدري انت الحانوت بالدولار يشتري زين شنو كانت الخطه وشنو صارت
1: والله الخطه ما احنا 8-7 بينه وعندنا جروب
0: اي
1: كل واحد يطي فكره وتاليتها نقعد بالسطح
0: حلو ممتاز
1: اي يعني كلها ما تصير ناس تريد مزرعه ناس تريد تالي تالي بشوفهم غير كلنا قاعدين بالسطح وندق دومنا ورا
0: بالسطح شنو سطح هذا يعني مكانكم انتم تقعدون بيه سطح
1: هي كوف مالتنا
0: اي
1: بس من نخلص من الكوف نطلع بالسطح
0: ايش معنى
1: يعني
0: ها ها
1: سلطان اللي تنفعنا تعوفنا
0: شم اردفتم شو بي سطح حار السطح
1: لا لا احنا مرتبين
0: اه
1: اي مرتبين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في واسط. بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق، مخدرات واسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلوغرام من الأفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

بعد استحصال مبالغ مالية منهم. إعلام إيراني: هجمات مسلحة تستهدف قوات الشرطة والجيش في بلوشستان. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا. الأنواء الجوية: أمطار وتصاعد للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
4: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني

الواحد بيتها. طيب مستمعي رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤال الحلقة اللي يقول اليوم خميس، إذا كانت كنا كان عندنا بلان أي أو بلان ألف أو خطة ألف لنسوي شيء، بعد الأخبار اللي سمعناها خلال يوم أمس تغيرت الخطط عندنا، فلذلك شنو اليوم إيش راح تسوون، شنو خططكم وشنو أبرز الأشياء اللي راح تسووها؟ فأرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 0780211617 وعلى 072 على الواتساب 0720114115. أغنية رائد الناصر طبعا، والله عبدو تحياتي لك حبيبي، غنى رجع سالفة البالكون شيء.

0: اليوم؟
1: ايه
0: والله راح ارجع اضحك على هذا البنغلاديش اللي شفته في السوبر ماركت.
1: ليش بيه؟
0: ليش؟
1: ها؟
0: محترمات كل الجنسيات وكل
1: الاديان
0: والطوائف والمذاهب.
1: ايه
0: واقفين انا مندوب.
1: ايه
0: قبل البنغلاديش بعد الدولار وغيره وكل شيء تغير.
1: ايه
0: يقول والله هاي حكومة الإيران فاشلة عاوية.
1: لا والله قل له عمي والله احنا اسفين شو نسوي احنا جبناك هنا احنا نعتذر
0: والله العظيم ابو المحمد الله في التصور وصلنا ما
1: ايه
0: هو بشر يعني شغل ضيع
1: ما صوتك قطع شنو
0: اقول يعني شمت شخص بيشتغل اعطار خدمه
1: اي طبعا
0: يعني وين وصلوني
1: والاكثر بعد جاهز هذا يكون خفيفات بالمناسبه
0: هذا شلون غيظ من فيض
1: ما اي فيض من كيل وين انت فلشت
0: والله المثل والله يحجبون بالشفلات يدبون عليه
1: اي والله العظيم واكثر بعد
0: والله لو فاتح موضوع الايجارات يعني اقول لك ممنون والله
1: اتواصل موضوع الايجارات ايش فيه
0: يعني ما اعرف والله ما ادري الزراعي يقول لك 600 و700 هو زراعي هو تجاوز من اسمه هو تجاوز ترى
1: اي هاي سبع طلع دم
0: سبي طلع
1: ده والله وداتك
0: والله اخوي اي خبر يوم ماركو على الاخبار
1: ايه
0: كلها علقت حتى ببالي بالك صعد الاسعار على
1: البوابه طيب.
0: والله انت يعني مشتري
1: ايه
0: اي مشتري في شتين والله كريم
1: يلا الحمد لله يلا طلع عنك
0: والله شي طلع حق جوا على وضعيه هاي
1: طيب
0: مو انا غلطان
1: والله عمي ما ادري انا هذا الموضوع تعبني كلش تعبني
0: والله ما اعرف يعني
1: ما
0: الى متى تعرف قلت هذا الى متى وشقل قميص اي
1: والله
0: اصبر يا شعر الصوت على الدنيا محترقه لك يا طوبه يعني والله ما اعرف
1: طيب تحياتي لك حبيب الممنون منك شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامه باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: يا اخي شباب
1: شو كنت نصي يا شيخ الشباب عيني
2: نصيت عيني
1: مو هاي بذاني يصير
2: مشتاقين
1: شلون الاخبار
2: امورك
1: والله بخير
2: انا سرمد
1: ايش معنى
2: مشتاقين صار هواي ما مخابره
1: ليش سرمد وين كنت
2: اي والله مو خلصت
1: شنو خلصت يلا
2: شغلي قمت ما
1: ها يعني الله وفقك
2: ويا برنامجك
1: يعني الله وفقك
2: انا دائما الله موفقني غير اسمي سرمد
1: الله شعل الاسم بالموضوع طيب تعال يلا قل لي شنو الخطة كانت وش صارت
2: اليوم
1: اي
2: اليوم عيد ميلادي الليلة ان شاء الله
1: اي عادي احتفل ويا اهلك
2: زين ومعزوم
1: الله
2: تراتيب
1: اي وين معزوم
2: معزوم انت عازمك
1: منو عازمك
2: عازمك
1: انت عازمني
2: اي على عيد ميلادي
1: لا ما اجي انا ما احضر عيد ميلادات
2: ليش
1: ما احب العيد ميلادات
2: ليش
1: ما عيد ميلادات ما يولد ما احضر

0: خميس وفاتح لي هاي بدلها. يلا ناخذ اتصال احلى. الو سلام ورحمه الله.
1: شلونك يا الحبيب؟
0: يا هلا
1: صدام ابو مصطفى.
0: شلونك حبيبي صدام؟
1: حبيبك النبي والله
0: يحفظك. دول عينك الله يخليك. كل الهلا هلا بالذهب.
1: يوم صوره وصوت نحكي وياك
0: اليوم ايد بعد اختلفنا.
1: وايل بيك والسفره
0: والتحبيبات حجي بعد اخوك انا شو على بالك؟
1: ليش هيك لئيم؟ ليش قول لي ليش لئيم ما تقول لي وين؟
0: ما يقول شفته؟ كتمها سرمد.
1: انا طبعا بالمناسبه البارحه همين كنت فاتح بث وزميلك الاعلامي يعني لا تابع مهيمن الليبي.
0: مهيمن تحياتنا لهيمه. ايه
1: يا مولد عزنا انتوا الاعلاميين شنو موضوعكم؟ شو من واحد يعزمكم لازم تقبلون الهديه حبيبي.
0: لا حجي ايش راي راح كله في حلة اعداديه ما يقول لي ايش عندي الموضوع هسه. هاي فكرتي فكره مهيمن شنو ما اعرف بس انا بالنسبه لي يعني ما اي
1: ما ترى طيبين ان شاء الله.
0: الله, الله يسلمك يا ذهب. يلا قول لي شنو كانت الخطه اليوم مال الخميس وشنو صارت؟
1: والله الخطه صراحه انا صارت ثلاث اسابيع اكو كان موضوع صراحه مكلفيني بيه ناس قريبين عليه شركاء بالدم.
0: اي
1: صراحه
0: زين
1: واليوم حليناه 90% الحمد لله وشكرا هسه شفنا شلون مرتاحين والله كنا مهمومين.
0: اي
1: للامانه
0: زين
1: هو نقدر نقول كمل ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: زين.
0: أيه.
1: وعندنا الوالد نفسيته عزيزه اليوم احاول اكلم بيه هو واخوي وان شاء الله نطلع نسوي لنا طلعه. هو صعب شويه نطلعه.
0: ليش
1: لازم احنا ناخذه ونروح نعزمه نقعد على مشاوي على
0: شباب. ليش صعب صعب يطلع هو؟
1: الولد الكبار احنا خمس ولد. يعني الكبار
0: ما شاء الله
1: يصير عزيزه.
0: أيه.
1: هو صح صاحبنا انا صديقي بس نفسيته عزيزه. يعني عيد عندي من اروح اعزمه بمكان اسوي هاي عيد عندي للامان. الله اعلم للداخل شنو يعني صراحه.
0: طبعا
1: زين
0: الله يفضلك.
1: فادعينا انت ان شاء الله بما انه انت مرجع للمتصلين.
0: اي
1: واخ عزيز
0: اخوي لا تلبسنا وحده انه ما منها. اي
1: اي فهاي الخطه ان شاء الله.
0: اه يلا يلا ان شاء الله خير ان شاء الله يا رب.
1: ما اقدر يعني ما اقدر اسوي شيء.
0: اه
1: جدا منهم منك
0: حبيبي بالعكس.
1: على البيض وعلى الصمون.
0: أي.
1: بالمناسبة احنا قاطعين هاي الامور من زمان.
0: ليش عندكم مربين؟
1: انا بالنسبة لي كشخص وعائلتي احنا متابعين نظام الطيبات والحمد لله والشكر فرق عندنا من القاع للسما حياتنا فرقة فضل من
0: حلو الله. حلو حلو
1: حلو. ايه دكتور ضياء العوض الله يرحمه.
0: ايه الله يرحمه والله. والله علسه جماعة علسه.
1: ايه الحمد لله على كل
0: الحمد لله
1: نصح هاي الناس. فعندنا احنا البيض حتى ما يصير اليوم الطبق اليوم الكرتونه انا احكي لك اليوم السوق بالجمله اليوم الطبق الكرتونه ب 97 وكل واحد بالسوق يعرف 97 و100 بالمناسبه. ترى اللي اختصاص بيض ودواجن ناس معروفين ولهم وزن بالمجتمع. اعطيك اياها من الاخير.
0: طيب
1: الله الله بالفقير من يومكم فكوا الكاك شويه خلي يصير ب 50 ب 60 الكرتون.
0: ماكو داعي ماكو داعي ما تستاهلون.
1: لا لا مو انا بالنسبه لنا عادي بس على الناس.
0: لا لا هم هم هم الناس ما يستاهلون.
1: اي
0: هم
1: تعرف انت منو لازم هاي الشغله.
0: هم ما ما حاجي هم ما ما ما طول المواطن المواطن ما يستاهل على شنو ذا اقدم له خدمه واسوي له وافتح لك.
1: انا احكي لك منك وبيك فك الكاك خلي الناس شويه تتراحم لكم لا تخلون البيضه ب 503 بليون و750
0: وش الفائده تراحم له شو الفائده تفتحت عليه كاك شو شو مستفاد هو؟
1: والله مستفاد خير من الله.
0: لا هو هو اللي راح اللي راح يقولهم فتحوا الكاك ايش راح يستفاد؟
1: ما راح يستفاد. لا والله
0: مو
1: ما راح يستفاد.
0: فماكو داعي يقول لك عايشين عوف الكاك مسدود وخلي يلعبون لعب بالمواطن.
1: اي مثل ما قطع الاراضي انا دائما اتابع عندك السبت عندك على الطريق اكسترا.
0: اي
1: يعني اشوفك نوبات مواضيعك تجي بالصميم بس الفائده لا حياه الا من دونها.
0: اي والله طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك شكرا جزيلا لك حبيبي صدام الجميل علي عمار كاتب حجي اليوم بلاي ستيشن نراقيل وحجز طوبه بالليل حجز طوبه بالليل بورده ناخذ اتصال ها لا ناخذ اتصال يلا اعطينا اتصال الو الو حلو سده سده سده منو روحي معلقة بي أبي وليد الهاجر
2: حبيب أمك ما تقبل من حاجي روحي معلقة

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: علي
0: منو؟
1: انا علي انت سلطان.
0: وهذا منو؟
1: هذا صاحبي.
0: منين جايبه؟
1: جاويك. شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك ويعزك.
0: الله يخليك. يلا
1: انا اول مره طبعا
0: اول مره تتصل أو اول مره تتصل بالاذاعه؟
1: اول مره اتصل بالاذاعه.
0: ليش وين كنت قبلها؟
1: والله ما كنت متابع. كنت ارجع من الدوام الراديو طافي.
0: شو
1: شوي من تغير الجو شو
0: كانت تغير الجو ولا تغير الدولار؟
1: هو مو رجعي كان على الدولار تلفاف خوش لغوظة بيت لهم.
0: شنية؟
1: جبتها عفضل وانصدتهم وبعدين فوزتهم بالنهاية.
0: عيب عليك. هاي شنو؟ أنا خالد بن الوليد بلعق عليه بعد الفرة لفرة.
1: يعني البارحة اتصلت بنهاية البرنامج ما حصلت يعني على آخر دقيقة. ايه جبت لهم يا ظلم وما ظلم وخليتهم كلهم كيوت وما اعرف ايش وبعدين قلت لهم يلا دخلوا نام.
0: يلا بالعافيه.
1: خليهم خالي خليهم نايمين هم صاروا.
0: ما يصير شيء يا
1: شيخ. شو واحد وصفحه؟
0: ما يصير ما يصير.
1: حتى لو طلعوني يسلكوهم.
0: ولا يطلعون كل شيء ماكو ذاتك.
1: حتى لو طلعوهم وطلعوا قبلها انتبه للسالفه.
0: حبيب بس انا اقول لك سالفه هسه احنا انا اطلع على الهواء يوميا ان شاء الله وماشي الامور. اذا طلعه مؤثره اثرت على هذا القرار تعال اطلع على الهواء قول لي استاذ سلطان انت فد واحد كذبت علينا قلت ما راح يطلعون وطلعتهم غير وصارت مؤثره واحنا غيرنا. لا لا قول لي ما بي شيء بس انا احكي ما يطلعون.
1: هذا رأيي ورأيك والكل ما يطلعون لأنه مخدرين.
0: إيه ما يطلعون ما مستمتعين.
1: مخدرين وملبسيهم بالحياة.
0: والله ودعتك باول.
1: كل واحد حياله.
0: في يوم من الأيام قرأت رواية حقيقة ما أذكر لكن هو الكاتب فرنسي فكان يحكي عن صديقه اللي دخل مستشفى المجانين هو ده يحكي عليه. فده يقول هذا دخل مستشفى المجانين لأن كان عنده مشكلة إلى أنه هو يحكي يتأتئ وما يفهم خيله صحية ما تعالج. قالوا هذا عبارة عن شخص يعني عنده مشكلة عقلية عقله مديد طبعاً بالشافعات وما أدري شنو هاي ورا فترة كلش طويلة طلع هذا الصديق المريض بمستشفى المجانين فأجى سأله قال له شنو الوضع ما أدري شنو هاي قال له والله أنا استغرب طبعاً هو العتة عنده خفت مو لغت بس خفت فقال له شنو شفته بجوب المستشفى قال له كانوا يعطوننا دواء الوهم فنمرض على ذلك الوهم
1: الله
0: فهو هاي العبارة كل شيء مهمة لأن هاي للشعوب فبالتالي احنا اليوم ما ترى يعني ما مثلا اساس تقول لك والله هم الشعب يقرون براس ما يحتاج هذا الشعب ما ينقر براسه هذا الشعب بس باوع عليه هو يسوي لك تريده ما عنده مشكله طيب يلا هسه شنو كانت الخطه مال الخميس وصارت
1: والله خطه الخميس احنا عندنا الخطه مال الخميس ثابته
0: اي
1: يتجمعون الاهل والبنات
0: اي
1: فيسمعون كلهم الخميس على قاعدة وسوالف وشايات وزعاطيط والحب

0: هذا
1: اكل خميس
0: اكل خميس هذا الله وكيله كان يقطع خاص دوام عند الجمعه
1: ايه
0: وقت يذكروني ذا بونطوبه يذكروني بونطوبه 19 بالليل
1: ممتاز حلو
0: وانا غرفتي على الجراج
1: الله حبيبي يعني الشباش مال غرفتك جول
0: بالضبط وانا جرع الحسن وجيبوا قوة
1: ايه دين طم طين طم حبيب قلبي ايه
0: الله يحفظك حبيبي
1: الزبط حبيبي الله يحفظك انا شرفت بك ان شاء الله دائما تخابرني ان شاء الله دائما نسمع صوتك وشارك ويانا حبيبي القلب تحياتي لك هلا وعلا وهلا بك يلا ناخذ اتصال الو دريد اهلا وسهلا مساء الخير الو ماكو الو طيب الو وين طيب الو ماكو الو شو وقت الالو تجي ناخذ واتساب الو
2: عليكم
1: اهلا
2: الو
1: يا هلا الله يحفظك يسلمك
2: الله يسلمك كبري تاج يا كبري تاج
1: يا اهلا وسهلا بك يا كبري تاج
2: قبل شوي اتصلت اقول لك لهم انقطع الخط سمعتك على الراديو الرسم قال السد انا ما سد
1: ايه لا عشان السد هسه انت فاتح يوتيوب ويا المكالمه
2: لا لا ما فاتح كل شيء
1: صدق ما ادري ايش طلع عندنا
2: لا لا هو حتى الانترنت ويا دولار قام يخربط علينا هم رفع خشمه علينا
1: ليش؟
2: اه
1: ليش؟
2: ما يا اهلي يجي يتمطخ براس يروح هنا قاعدين ساكتين
1: لا عادي مو مشكله
2: هي مو قبل شويه قبل شوية تخوي ضربت مثل مثلك كلش قوي
1: اللي هو
2: يعطونا دواء الوهن مو
1: فنام رضوا على دوائهم
2: نعم هذا حاطين لنا بنج ابو موبل تريلا تريلا بطن تريلا اي خلاص
1: هاي تجي مال حجر يجي بديها عالي وطويلة تجي اربع دناقير
2: وما ما ما يحرك التريلا لان الابي مال البنج رابطيه بالتريلا
1: اي هو بالضبط
2: ما دي اي على ما تخلص اي ما تباور يخلص ما يخلص وين صار الفايل مال التعيين
1: موجود هاي شبيك
2: بي نقص شي هاي
1: لا لا كله كامل نقص فلوس بي
2: ايش قد تبيت كم ورقه
1: يعني ما انا الحقيقه العالم قاعد تاخذ ما بين 25 30 انا اخذ 40
2: 40 شنو؟
1: ورقة
2: اكو شيء عندك بالقناة تنظف لك اياها
1: هاي ايش فيك يا بس واو تردوا تعينون شو غير نعينكم يا هيك احنا صدق كذي
2: والله ابو استاذي العزيز والله من طلع التقاعد يلا انا عرفت حياتي الصحيحة وين ومزاجي استعدل بالله العظيم
1: صدق؟
2: والله بالله العظيم
1: والله يا صح طيب هسه شنو الخطه كانت
2: ماليش
1: مال اليوم شنو كانت هي
2: خميس
1: اي
2: ليش اليوم خميس
1: اي طبعا
2: والله اخوك وصديقك الغالي اللي يطلع برنامج بالليل من 11 للوحدة
1: اي
2: مهيمن مو
1: اي مهيمن طبعا اي
2: من يبدأ البرنامج ماله إلى أن ينتهي بالوحدة أنا وياه يعني طالع للشغل زين والله هسه من قاعد تحكي الأخ قبلك قبلي تحياتي له يلا عرفت اليوم خميس
1: صدق
2: لأن بالله العظيم أطلع أسأله 11 بالليل أنا وياه مرتين اتصل بي
1: والله
2: بارحة شوية والله البارحة شوية قصيناه كان ساعدتك على الرمضة شوية
1: الله يعني. أكبر عادي إلك ما عندي مشكلة
2: لا باوع سألت سؤال قلت له طيارة
1: اي
2: كل شيء فيها متوفر ببالك مو البارحة برنامج اسألني واسألك
1: زين
2: فقال لي بالساعة الثانية انتظر اتصال من عندك فحضرت له سؤال قلت له طيارة شنو ببالك موجود وياها جنطة معدلة مال الاخضر الحلو اللي هسه هو علق وعلقنا وياها يا الخوش قلت له الطيارة تطلع بيك إلى دولتين معدلة وهاي الدول ما حف قلبك واشتهى
1: حلو
2: قال زين قلت له أنت بالنص انت والمخرج اخونا
1: عمر ثار ايه
2: وطياره منا واستاذ سلطان منا اي قلت له ايش تختار الطياره ولا سلطان
1: ايه طبعا طياره
2: مخاف يحتاجنا بشغله قلت اي فقه شطيه
1: والله انا الطياره لو تقولي مهمه منا وطياره منا اختار الطياره شو
2: قلت لك
1: هسه انا دبل جاوب ما انت ما ادري شنو بس قلت لك اصعب الطياره وبعدين دز علي مهيمن هو عمر ثار
2: لا مو انا اعرفك هسه اليوم مالك وحده من العين
1: لا اخوك انا صدق كذب اي طيب
2: والله هسه اريد اكمل شغلي وارجع للبيت
1: ان شاء الله خير يا رب
2: الله يسلمك تدري المدارس بدأت
1: ايه
2: والهاية فالخميس انا عندي شنو ارجع يعني اشوف العائلة اخابرهم يعجبهم يطعمه يعجبهم فتشي نشتريه من برا نقعد نتحلل او هاي او عمالتنا على ثاني لان يقول لك انت جاي من شغل تعبان فاما اروح يعني يم أهل زوجتي أما أروح بيت أختي شوية بالقرى
1: يعني إذا الموضوع راح تقضي بس اليوم يعني الخطة عندك أما تجي أما متأجلة حسب الظروف طيب
2: والله طال صراحة يعني المكانات اللي تقعد فيها العوائل
1: تمام.
2: اللي تأديني أكثر موضوع النرجيلة
1: طبعا
2: نحسبون حساب العوائل

0: اذا هو سوى عيد ميلاده. اي شبي
1: عزمك
0: تعزمني؟ طبعا
1: طبعا عمرك عشان
0: طبعا طبعا اجي اذا الوالد عيد ميلاده.
1: كل عندي
0: كاف حجج بذاتي كاف بس هو مو جناي. جناي مال كاشان. يفيدني قياساتي. جناي والحكي هو يعني خبره يعني يعرف يباوع هيجي على عزوليه يضرب اخماس بس داس يعرفها شنو وضعها.
1: بالله العظيم شوف البارحه وقت من عنده صوره بالقران هسه راح ادز لك اياها على الانستغرام.
0: زين
1: لو ما اعرف ايش راح يصير راح ادز لك اياها.
0: زين لك ايش قطه طيب انت. زين
1: بالله العظيم ابو صلاح طيب واكل لو تضربني طلقات واكو تعل الدنيا عليه الا ادز لك اياها واقول لك باوع. بالقران الكريم الدوخ.
0: والله والله انت شايف واحد يقول لك اني من يعني ولد بار يدعو له. انت انت ما واصله
1: صباغ ثاني. بالله العظيم قبل اربع ايام كنت قلت له ترى ترجعها راح ينزل. قال لا هلا ولا مرحبا.
0: لا
1: قلت له يابا انا ده حسست
0: مين
1: يعني انسان تعبان ونسيت تعبان ايش في تسويش. قلت له اريدك تنتشن من النفايح اللي هاني بي.
0: زين
1: قال انا لو بيدي اهجم بيتك.
0: اقل ما فيه.
1: بالله العظيم
0: بس هو ما يهمه هو
1: بس غرض
0: هو دافن عراقي. دافن عراقي ما عليك بيه.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: سلاطين شو الأمور
0: حبيبي؟ الله يحفظك يسلمك. من جاي؟
1: حسين.
0: شو تعبان؟
1: أقول لك سؤال.
0: ها
1: شنو الأثير ما تجابوا العلي؟
0: يعني مو احنا مطلوبين فلوس فعلا مزمن ما ايه. لا موجود موجود بس شوية صار ضغط اتصالات ايه. طيب شنو الخطة كانت اليوم وش صارت؟
1: الخطة قال لك علي
0: هاي هاي هاي علي. اقول لك هاي الجامشين ما تحط لها دهين سالفة شو دعوة لونها الطول؟
1: لا مو سيارة تراب.
0: صدق كذي بعمي ونين تقول عباك اكسل مال كراون جاردن وااااا ها شين سيارتك؟
1: سبورتج.
0: سبورتج يا موديل هاي؟
1: 24.
0: 24 هيك بيها ونه؟ صدق كذي بعد تفتح الاستاد شو يصير؟ باوع بعد صوت باوع طب طب والله
1: شنو
0: عمي؟ عمي بيعها بيعها جيبها جيبها
1: طب عمي ضايعها
0: جيب ايش قد ماشي؟
1: حدثك صوره حدثك صوره
0: ايش قد ماشي ايش قد ماشي؟
1: ماشي 39 حدثك صوره.
0: خليجي لو امريكي؟
1: لا خلي يروح لا خليجي.
0: خليجي نم؟
1: ايه
0: شبش اعطيك دفتر ثقيله هسه من يطلع
1: الدولار؟
0: لا ما هسه ما يطلع ترى خلي ببالك هاي داح شكا هيك هسه انا استعجلت حكيت بس طلعت بعد
1: عم شيلولك عم طينا مضبوط
0: هسه اللي شيله حاله حال شايل طالع بدبابه كذب كذب اخوان والله ما عندنا دفات كل شيء
1: كذب عمي عمي كذب خذ دفتر مال الوان
0: اي مال الوان مال الوان بس مو يحب الرسم ويحب يرسم الطبيعه اي بس هو شو يسوي يحب لان سيارته سبورتج فهي سيلفي يرفع هذا الصندوق الخلفي ويقعد يتربع هو يحب
1: اقعد كذب عمي خافه بدنا نروح العلاوي
0: الله الله طيب والله
1: حبيبي انا انا ما كنت عازمك والله على هذا المكان اللي انا اروح له يوم الخميس دائما بس انت ما تقبل يعني
0: ما اي صحيح اتذكر انا
1: هذا الصيد حمس كلام
0: ايه. ما ادري مدى تركب وياي الامور
1: انت مدى تخش بعقلك مدى اعرف
0: لي لا اي هي بمناسبه تدري والله يمكن حكيت لك عندي اصدقاء ايه. دائما بالباشا يروحون وتحياتي طبعا ايه. لصديقي فهد المدرس هم مرتين ثلاثة يمكن قال لي وبس أنا ما يعني إذا أكو مثلا أكو منطقة مثلا ما أحبها يعني مو منطقة يعني فالتفصيلة هاي مثلا ما لوقف وازدحام يصير النادي وتنتظر بالباب وبعدين يجي ويامن تفضل أهلا وسهلا وضيف وخابر بال
1: لا تغيرت والله تغيرت
0: والله صحيح. والله نفسها والله
1: يعني أوكي لأنه إنه ماكو عفوية وهذا الشيء يعني هم
0: والسلام عليكم وبعدين انتظر حسين بالقراج انتظر حسين يلقى لي مكان بالسيارة
1: هسه عمي عم انا اجيك للبيت اخذك ونروح بعد
0: وبالتالي بعدين شو ترجعني البيت؟ حجي ننقلب نموت بالطريق
1: خاف عالجواب هاي ننقلب رجلي على الوحيد؟ لا انت خلق انا ادربي
0: والله العظيم هاي الصوت ريشي والكعبة تدري شو تسوي؟ ها بالرجعة اظل ساعة الجام وانزلها ساعة الجام وقال شنو الصوت؟ بحث من اوصل للبيت ايش تقول لي؟ تفضل السويتش طيني مالاتي تفضل عيني باكر نتكاتب عقد مروري
1: ابو سلاطين بس يعني مناشدة على قولتهم
0: ايه شو تريد تناشد؟
1: تجارنا حبايبنا حوالينا
0: ايه ايش بيهم؟
1: اخواننا انتم مشترين بضاعة
0: ايه
1: قبل سنين
0: ايه.
1: قبل اسبوع عمي
0: ايه. زين
1: هسه من يصعد الدولار
0: ايه
1: بيع البضاعه وقتك على السعر القديم والجديد عود احنا وياكم عمي ما يخالف احنا كنا نشيل الليله
0: ايه
1: مو اصلا يوم وثاني يوم جيت وصعد الدولار ويا بس قابل المد اللولي
0: ايه. وليش وش راح يستوي هو لعبته هاي حلوه اصلا
1: ايه ابو سلاطين انت هو تاجر يعني ايه. هو اللي يربح
0: ايه
1: يعني هو يعني خلينا نقول انه اذا صعد الدولار او نزل الدولار هو حيجيب بضاعه راح يخلي السعر اللي هو يريده ويبيعها صح له غلط
0: طبعا بس ما يعني, يعني شنو الفائده انه افيد هسه انا تاجر اذا انت استفاديت انا شو استفاد
1: زين انا اسالك سؤال
0: يلا سالني
1: والله اخاف يعني اطول على
0: يلا انا تاجر وسامي يعني... اي شنو ها
1: لا لا عوضك من التاجر شده. انت تحس
0: اي
1: انه السيد رئيس مجلس الوزراء الزيدي
0: اي
1: تعجل
0: هو الرجل اذا بدنا نحكي احنا يعني
1: يعني ما اخذ فرصته بعد يا اخي انتم فرصه
0: لا لا بس خليني اقول لك سالفه
1: والله انا ما اعرف
0: هذا القرار هو ليس هو احنا مو بلد دكتاتور اجى قاعد السيد الزيدي قال ها خلنا صعده يلا ماكو هيك فيلم هاي وين قاعدين احنا
1: بس هو رجال خلينا نقول قبل ما يكون سياسي
0: رجل هو رجال. تاجر واقتصادي ورجل بطل. اعمال هو فاهم هاي الفكره عارف هاي بس اكو تفاصيل للدوله يعني اليوم اني تاجر وجيت اليوم اشتريت من عندك انت محل حلو وهذا المحل قلت لي يا ترى هذا المحل كان رابح يخبل زباين عندي ملخين سر يوقفون بس هسه رتش الوضع فاخذه انت وهو عنده زباينه هسه صار هنا ست انت حشاك مبدئيا خدعتني لانه هو كذب انت خسران صار لك 6 اشهر يعني شنو الكهرباء مقطوع لي ما مدفع جيت انا اخذت هذا المحل اكتشفت اولا انت متعارك يا ابو الامانه وحاط لي صبه اثنين انت القوة الماسكة للارض 4 مرات انت هاد عليهم ومسوين عليك مشكلة ثلاثة يوم من الايام تعرف لا لا لا احنا بدنا نحكي عن هاي بدنا نحكي عن الخارجيات هسه بعدين ندخل بالداخل اي ثانيا انت جايب لي مرتين بلوغرات وصايره مسوي مقعدة وطلقات مالتكم على الجيران وقالوا هذا مو محل هذا شزمه هاي خلصنا من الخارجيات عندك متعارك ويا ثلاثة او عندك لغوة ويا ثلاثة علاقتك متوترة بالجيران المحلات اللي بصفك لان انت من تغسل هذا ذب عليهم المي زين جوا ابو المولده مدافع له مال المولده كهرباء الوطنيه مدافعها زين شغلاتك جوا عندك ولد عامل كلش هذا سخيف ليش لان متفق غير مطعم شو تسوي انت سالفه هو يروح يعبرها ذاك المطعم ذاك ينزل عليك اسعار اقل وانت مو يمك الموضوع فانا استلمت بزنس خسران هسه شو اسوي ولم الحكي الليله ثقيله شلون المها اجي عاد علي من اني انت قلت لي ابا ترى عدي زيد وعبيد وعباس وكاظم وعمر وما ادري من الاخ
1: وحسين
0: قلت لي ابا ترى ذولي خوش ولد بس احنا عندنا فلان هذا شويه ملقلق وفلان اخوه يشتغل بغير مطعم فهناك يعبر التفاصيل وفلان عقده بالمنشار هيجي نحيس نوبي ريد نومي فدير بالك من ذولي جي سألت تاني زيد وعبيد وعمر وعلي وحسين قلت لهم يا بش نسوي تدري بعد يصير استشهادات وثانيا هو مو أبو مال فالحمة مو يمه شعلي هو حلو فاجى زيد قال لك استادي خلينا ننزل السقف الثاني ونسوي ديكور جديد طبعا هاي فلوس اجى عبيد ايش قال لك؟ قال لك لا استاذي خلينا نجيب مطبخ جديد ونسوي ايتمات جديده. اجى عمر قال لك؟ قال لك استاذي لو نشيل هذا الجام منها من الصفحه ونسوي شويه نفتحها نحكي ويا الامانه ونفتحها منها على مود يتكبر المكان ونسوي هاي. اجى حسين ايش قال لك؟ قال لك استاذي الوضع خربان انت لو هذا تقلبه مخزن احسن لك. اجى فلان حكى لك سالفه فلان حكى لك سالفه هسه انت بعد انت تاجر وانت ابو مطاعم. هسه انت راح تاخذ راي من الراي اللي تحسه قريب عليك بس احتمال مو صحيح
1: بالضبط
0: احنا هسه نفس السالفه حجي احنا مطعم خسران علينا 1000 ملاحظه وهالزلمه هذا اجى اساس له باقي بالتجاره والله احسن الزلمه هم كان ناجح المهم فبالتالي استلمها فموضوع الدولار دائما هذا لا يناط فقط برئيس الوزراء احنا مو دوله دكتاتوريه سردي عبود كان بوحده يسولف اللي يسولف عبود كل تنفذ هسه بعد ما عندنا عبود فراح طرحها على الجماعه اليوم على اساس يستضيفوهم اشو طفروا ما شنو الوضع ما ندري
1: ماكول
0: فحجي الحفله ثقيله والمواطن بالعافيه عليه فعادي
1: هو المواطن صدق بالعافيه
0: والله بالعافيه عليه والله
1: والله بالعافيه
0: والله خبول وحلو وعايش وانا حكيت هاي السالفه يمكن قبل شوي اذا سمعتني وقلت وانا باقي عند رايي من نهايه السنه ما حد حيطلع واذا طلعوا ما راح يطلعوا مؤثرين ما حيطلع ما هو ما راح يمشي عادي اموره طيبه ماكو شيء
1: لا هو اقول لك استاذ سلطان هو ترى يعني خلينا نرجع شوي بالزمن
0: احنا
1: ترى كان 120
0: اي
1: وصعد باسبوع واحد اذا وصل ال 140 وطبيعي الوضع
0: اي
1: نفس الصعدات
0: الثانيه نفس الشيء فعادي مواطن يكبر ينسى عادي يصير سوالف طيب أنا ممنون منك وشكرا جزيلا
1: حبيبي
0: جميل. تحياتي لك يا حبيبي. هلا بك، مع السلامة. استاذ شنو رحيم، شنو ضارب مزيل؟ لا وين شفايت لي هاي مال جينز، هي من ناصر. احنا هيك عائلة كنا، احنا هيك هاي منطقة عندنا من نانا هيك سالفة. هاي ملون كان قلت لك، بس لا فول. ناخذ اتصال ويانا. الو
2: يابا. الو
0: اهلا بسام،
2: لكم عيني.
0: حبيتها مال شكو بالبيت.
2: وطبعا
0: ايه.
2: يعني حتى بلاكات مال الكهرباء.
0: ها حلو اوكي.
2: ايه ايه ايه ايه.
0: سولف لي شنو الخطة كانت وبعدين اقترحت هذا المقترح. انت وصديقك يوسف اللي عندكم شقة حاطيها للعمليات، ما اعرف شو يسوون بيها واحتمال
2: يسوون.
0: يلا ايه تفضل. يلا ايه.
2: يا هي مو شقة ترى.
0: ها.
2: ايجار يومي.
0: نوف.
2: ايجار يومي مثلا اجرناها بس الخميس.
0: ايه ايه.
2: هي يعني هم حاطيها شمال مطر.
0: ايه.
2: هاي اشاعات ترى يطلع علينا بلال، الله وكيلكم.
0: ادري. ايه. ما اعرف بس يعني مهم يعني انا توقعت انا حاولت ابرر لك انه هي شغل وما شغل بس طلعت لا.
2: سمعتك. نعم نعم
0: سمعتني.
2: سمعت نعم نعم.
0: انا دافعت لك شو ما المهم دافعت لك.
2: هو اللي بنعمله على الناس تعمل فيه
0: ماذا؟ واخوك سواء مو واحد غريب.
2: يا الحمام من الرجلين.
0: عافية.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟ شنو كانت الخطة وشنو صارت في ضوء هاي المتغيرات اللي صارت؟
2: لا والله هاي الخطة صارت البارحة واليوم اللي أنت.
0: أوكي.
2: هل قد ما يعني متعمقين إحنا بالشغل وهاي صار يوم ماك شغل؟ بوجه ملل والله، ملل بصراحة.
0: والله وقفت ست شغلكم شعلي.
2: لا احنا سبنا مو وقفوا جماعتنا، يعني مو بس احنا القاطع كل اللي احنا بيه والله. اوضح قبل شوي الاخ يقول التاجر انت من راح تبيع وبيع بداق السعر وهاي، وهو اصلا الدولار هسه ابو 30 على المنصه ب 150 تمام. فانت من راح تبيع بسعر يعني بسعر نفسه اللي عندك، من راح تشتري وتطلبه من المنصه، هو طالب من المنصه قول ب 130 صعد هاي بلوجي ايش قد 20000.
0: طيب
2: ها من يتحملهن؟ هو مو يختار
0: مواطن.
2: المواطن.
0: المواطن طبعا
2: المواطن اللي طلع انتخب 50000.
0: خمسين
2: خمسين. والمواطن اللي اشتروا لقاط وصعدوا بسيارة كورولا بيضة.
0: وعم علينا وعلى الكل. نعم نعم نعم.
2: من هنا اليمن وسوريا وإيران.
0: ما بقى نبقى مين تشر.
2: كعيني تشر كورونا من تشرت في جدك.
0: تكلم. طيب اوكي.
2: الله يخليك. يا والله بالسلاطين قلت لك تحملها المواطن انت من نيدك. وهاي الشغلات البسوق كلها تحتاج هسه قبل شوي العفو الظهر ويست عبير.
0: طيب.
2: قال لك لي هم تأثرت أو قلت لهم للعائلة، قلت لهم عائلة. كان غير يوم السبت عندي ولادة.
0: انت خوف كارثة انت والله راجدي. لا اول البارحة يا شهل اسوي شيء بالشهل لو ملحق قبل يومين خلصت.
2: قبل يومين.
0: السفر 25% زيادة.
2: ومن أنا أمي.
0: تمن حجلو. لا حج. حلوة حلوة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة.
2: ما الولادة عازين قبل أسبوع كذا أسابيع.
0: ما له خاص تروح تزيد ولك.
2: لا كاوي لا مو احنا اتفقنا بعد على
0: الساعة. اتفقنا صحيح. هسه يجيك ان شاء الله.
2: قلت لك يعني
0: تمام
2: من الفوج وهاي قررنا هاي القرار.
0: اوكي.
2: لان يوم قلت اذا موجودين
0: والله حبيبي انا جدا اعتذر اسف.
2: وهلا بكم اذا تجون. وشوي شفت الوضعيه لان صار روتين ممل.
0: اي والله صحيح. مليانه. الله يعينك يعني. تحياتي لك بسيمه حبيبي.
2: وان شاء الله وتحياتنا للجميع
0: ان شاء الله يا روحي حبيبي انت. تحياتي لك. مع السلامه. تفضل استاذ عمار شنو.

بروح لبيتنا والله. اي والله عادي والله مشوار داقة منه. مستمعينا طبعا وصلنا لكم نهاية حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى بصراحة والله جديات يعني احنا على هذا الضغط وعلى هاي الحياة ستستمر. اليوم حاولوا شوية تطلعون تغيرون جو شوية، شوفوا الحياة من طريق ثاني والله يسهل لكم وامورنا ان شاء الله طيبة. لا ما سار بوساتي. يلا باي، نلتقي ان شاء الله يوم الاحد بعد طريق السبت الطريق اكسترا. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والإحتيال.

الاغتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في واسط بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق. مخدرات واسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلوغرام من الأفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. إعلام إيراني: هجمات مسلحة تستهدف قوات الشرطة والجيش في بلوشستان. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا. الأنواع الجوية: أمطار وتصاعد للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أثان.

0: غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم ما عاد كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا.

0: إبراهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

0: وراجعين، كن متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
0: جديد.

تراجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهلقة الرعوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

يدحل الحبيته لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيته لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناتي ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيك حال أصل من الخلاني. انت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبية حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

وكفيت بحبك هواية وفت جاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة أنا قبالك ألغيها.

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوى بس بخيالي احنا كل لحظة سوى شقد أحبك.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية.

0: توقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم راديو الرشيد 24 ساعة.